برج الحمل، على الصعيد المهني الوقت يداهمك اليوم، فحاول أن تكلف الآخرين ببعض المهام لمساعدتك بها. على الصعيد العاطفي الحبيب يثق بك، فحاول ألا تخيب ظنه. الثور، على الصعيد المهني ضروري ألا تتراجع عن مواقفك طالما أنك تشعر بأنها في مصلحة العمل. على الصعيد العاطفي العلاقة مع الحبيب إلى تحسن، حيث تعود الأمور إلى مجراها. الجوزاء، على الصعيد المهني موهبتك وبراعتك في إتمام الأمور بدقة تساعدك على النجاح وعلى التميز. على الصعيد العاطفي الحبيب يتصرف بطريقة عصبية ولا تجد مبررا لتصرفاته. السرطان، على الصعيد المهني أفكارك مشتتة ولا تعرف ما سيكون الخيار الأنسب في العمل. على الصعيد العاطفي لديك أجواء رومانسية تعيشها برفقة الحبيب خلال هذا اليوم. الأسد، على الصعيد المهني كن أكثر حذرا وانتباها اليوم ولا تعطي أسرارك لأحد. على الصعيد العاطفي لا تقلق، فالقلوب عند بعضها يا عزيزي، والحبيب يعرف كيف يتجاوز مصاعبه. العذراء، على الصعيد المهني للأسف يسيطر عليك التوتر اليوم، إذ تشعر أن نتائج العمل الذي قمت به غير مرضية. على الصعيد العاطفي إذا أردت الاعتذار فلا تفسده بالتبرير. الميزان، على الصعيد المهني عليك أن تكون أكثر حكمة وموضوعية في قراراتك اليوم. على الصعيد العاطفي يجب أن تقوي علاقتك بالحبيب أكثر، وعليك تقريبه منك هذه الفترة. العقرب، على الصعيد المهني القمر موجود في برجك يا عزيزي العقرب، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على حظوظك. على الصعيد العاطفي لا تتلاعب بمشاعر الحبيب وكن أكثر صدقا. القوس، على الصعيد المهني تواجه اليوم بعض الظروف، لكن تذكر أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. على الصعيد العاطفي ستعيد النظر اليوم في مستقبل علاقتك مع الحبيب. الجدي، على الصعيد المهني الحركة بركة يا عزيزي الجدي، ابدأ نهارك باكرا وستحصد نتائج إيجابية. على الصعيد العاطفي ستساعد الحبيب اليوم في حل مسألة مهمة. الدلو، على الصعيد المهني اليوم تتحدى نفسك وقدراتك، حيث ستستلم بعض القضايا الشائكة في العمل. على الصعيد العاطفي تدافع عن قراراتك ولا تسمح للحبيب بالتدخل بها. الحوت، على الصعيد المهني تتبادل العديد من الاقتراحات المفيدة مع أصحاب الخبرة. وعلى الصعيد العاطفي تبذل الكثير من الجهد لتثبت للحبيب صدق نواياك.

برج الحمل، ربما عليك أن تراعي صحتك وتهتم بنفسك مهما كانت ضغوط العمل، وليس هناك أسباب للتعجل في عمل شيء ما. الثور، قد تتجاوب الظروف في أن تتكلم مع بعض المعارف، وقد تلاحظ إعجاب الآخرين بك حتى تشعر بالخجل. الجوزاء، ربما تظهر بعض الأمور من الماضي وهذا قد يزعجك قليلا، ولكنك لا تخلو من الأصدقاء والمساعدين. السرطان، عليك أن تلتزم الهدوء وتراجع مزاجك، لأنك قد تسيء فهم الآخرين وتتصرف بتعال يأتي عليك بسلبيات. الأسد، قد تشعر بالحاجة إلى الراحة، ولكن مسؤوليات الحياة لا تعطيك الفرصة، ربما عليك أن تكتفي بالإدارة. العذراء، قد تبهر كثيرا من الأشخاص بأدائك المميز، أنك تستمع حدسك وصادق فيما تريد. الميزان، أنت دبلوماسي وتعرف كيف تعرض أفكارك وطلباتك بأسلوب محبب للآخرين. العقرب، ربما تشعر ببعض الإحباط وإن كان الآخرون يراقبون أعمالك ولا يغفلون وجودك، وقد تقلق بشأن المال. القوس، ربما عليك تحديد ما تريده وتبدأ في تنفيذه حتى لو عارضك الآخرون. الجدي، ربما تبحث عن أشخاص مرحين وتتميز على غير عادتك بقدرتك على التواصل والحوار وتستطيع طلب ما تريد. الدلو، تبدو متميزا في إقناع الآخرين بأفكارك وبالتالي بطلباتك والأجواء العاطفية إيجابية، وقد تجد شريك الحياة إن كنت وحيدا. الحوت، أنت شخصية محبوبة وتتزايد شعبيتك، ولذلك معظم طلباتك تجد من يلبيها.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

صحتي هي حياتي. عادة خاطئة تؤدي لثقب المعدة، أبرزها تناول المسكنات والتدخين. الإصابة بثقب المعدة مرض يتعرض له الكثير من الأشخاص، نتيجة الإصابة بقرحة شديدة في المعدة تؤدي بالمريض إلى حدوث ثقب في الاثنى عشر، وهذا الثقب يسبب نزول الطعام إلى تجويف المعدة والتهاب في الغشاء البريتوني، ما يعرض المريض للوفاة. إن أسباب الإصابة بثقب المعدة عديدة، ومنها زيادة في إفرازات حمض المعدة ونقص في الجزء المبطن للمعدة وأمراض وراثية في عائلة الشخص. العادات الخاطئة ومنها زيادة تناول المسبكات التي تؤثر على المعدة، الإفراط في تناول أدوية الأسبرين التي تحتوي على مادة الباراسيتامول، التدخين المفرط على مدار اليوم ويؤدي لتراكمات خطيرة. الأشخاص الذين يحملون فصيلة دم A وO، وأوضح الموقع أن التدخل العلاجي يأتي بالعمليات الجراحية لإغلاق الثقب من خلال أخذ قطعة من منديل البطن وإغلاق الثقب بها، لافتا إلى ضرورة تناول أدوية المعدة بعد إجراء العملية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ومتابعة المريض باستمرار حتى لا يتعرض لثقب آخر في حالة وجود قرحة أخرى في المعدة. وللوقاية من الثقب لابد من التوقف عن المسببات الأولى لحدوثه، وأهمها الحد من تناول الأطعمة الحمضية التي تؤدي لتآكل جدار المعدة وحدوث الثقب، والامتناع عن التدخين الضار بالمعدة وكل أجهزة الجسم وغيرها من مسببات قرحة المعدة.

السلام عليكم مستمعين الأعزاء. كما هو معروف، كثيرة هي الأقوال التي قيلت في المرأة، بعضها كان معها وبعضها كان ضدها. وفي هذا المقال مستمعين الأعزاء نتناول بعض الأقوال التي قالها الحكماء والفلاسفة في المرأة. المرأة والسعادة. السعادة هي قصيدة المرأة، كما الزينة هي أصل التجميل. لن يستطيع أي رجل في العالم أن يسعد زوجته ولو أوتي مال قارون، لأن هناك دائما في طلباتها ما لا يستطيع تحقيقه. المرأة سعيدة حين تصدر الأوامر، ولكنها تكون أكثر سعادة عندما تنفذها. المرأة منبع السعادة والأنس والسرور. الرجل يتمنى السعادة، ولكن المرأة تصنعها. بقدر تعاسة الأخريات تكون سعادة المرأة، وبقدر سعادتهن تكون تعاستها. سعادة المرأة في جمالها، وضعفها في أنوثتها، وقوتها في أخلاقها. جميع النساء السعيدات متشابهات، أما المرأة التعيسة فلا يشبهها شيء. كثيرا ما نجد للمرأة لذة عميقة في أن تجرح من تحب، فإذا رأته يتألم أحست بالسعادة، ثم أسرعت إليه ملهوفة لتداوي جراحه. الفتاة السعيدة هي التي تحتفظ بعقلها حينما تفقد قلبها. تعشق النساء السعادة أكثر من الحكمة، وكأنها يردن الجميع بين الديمومة والبقاء بدون شيخوخة. السعادة لدى المرأة ليست ما هي عليه، بل ما تستطيع أن تظهره عليه. فبقدر نجاحها على إيهام الناس أنها جدا سعيدة، تكون كذلك. لذة المرأة في تحطيم غرور الرجل، ومتعة الرجل في إرضاء غرور المرأة. الرجل الذي يمنح الصداقة البريئة لامرأة مثل من يعطي رغيفاً من الخبز لشخص يموت من الجوع. بعض النساء يشعرن بالسعادة فقط عندما يصبحن أرامل.

0: راديو الشفق أحلى شيء أحلى شيء.
1: كن ملهما، كن متفائلا، كن دائما متفائلا بالتركيز على الجانب المضيء من أي موقف أو شخص. إن سلوكك الخارجي يعكس ما بداخلك سلبيا أو إيجابيا. إذا لم تكن تحب منافسيك، تعلم كيف تحبهم وتثنى عليهم وتستفيد منهم. انتقد أعدائك بشكل راقي وصريح ولكن بأمانة. يحقق أناسا ذوي قدرات متوسطة في تحقيق نجاحات بهرة، لأنهم لا يعرفون اليأس والتوقف عن المحاولة. سبب نجاح الناجحين أنما هو إصرارهم على النجاح. من أجل النجاح الفعلي اسأل نفسك التالي: لماذا؟ لما لا؟ لما لا أكون أنا؟ لما ليس أنا؟ النجاح مثل السلم الخشبي، ولا تجد أبدا فردا يصعد درجات السلم ويده في جيوبه. لا يؤتى الجهد ثماره إلا بعد رفض المجتهد أن ييأس. إذا لم تستطع عمل أشياء عظيمة، افعل أشياء صغيرة بطريقة عظيمة. من الحقائق الثابتة أنك تستطيع أن تنجح بسرعة أكبر عندما تساعد الآخرين على النجاح.

0: راديو الشفق
1: أحلى شيء أحلى شيء.
2: أقوال مأثورة.

تتوقف السعادة على ما تستطيع إعطائه لا على ما تستطيع الحصول عليه. من يقول إن الأغنياء أكثر سعادة من الفقراء؟ إن في الأحلام التي لم تتحقق من اللذة ما لا يعرفها الأغنياء الذين حققوا كل أحلامهم. عروس السعادة لا تزف إلا إلى من يدفع مهرها من كد يمينه وعرق جبينه. إن أكبر مشاعر السعادة هو أن يحدد المرء لنفسه هدفاً ثم يسعى إلى تحقيقه بجد واجتهاد ثم يحققه فعلاً. إذا أردت أن تسعد رجلاً فلا تعمل على زيادة ثروته، ولكن حاول أن تقلل من رغباته. السعادة هي أن يعيش الإنسان مع زوجة يحبها وفي بلد يحبه وأن يعمل في عمل يحبه. أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة، فهي ستأتيك حينما تكون قد هيأت لها موقعاً في قلبك. لا تقلق بشأن صغار الأمور، فكل الأمور صغائر. ننشأ وفي اعتقادنا أن السعادة في الأخذ، ثم نكتشف أنها في العطاء. سعادة الناس في أن يستريحوا، وراحتهم في أن يعملوا. السعادة كالشمس، كلما تقدمنا منها ألقت بظل متاعبها خلفنا. المتفائل هو الشخص الوحيد الذي يعيش في كل مكان سعيدا. عيش في حدود يومك، فلا الماضي بآلامه وأفراحه يعيد لك البسمة أو الدمعة، ولا المستقبل في جفوته أو بسمته يسعدك، فاسعد في لحظتك الآن. الشدة أكبر باب تلج فيه إلى طريق السعادة. أسعد يوم في حياتك يوم تدفن في قبرك والناس من حولك يسألون الله لك التثبيت بقلوب رحيمة. في أفق الحياة آمال وآلام، ومن بينها تولد عصافير الجمال. أحتاجك من أجل كل السعادة التي تمنتها نفسي ولم تجدها إلا معك. أنت لست مسؤولاً عن إضفاء السعادة للآخرين، أنت من تسعد نفسك أو تشقيها. في حلمي أنت لي، وفي واقعي أنت حلمي، فبمجرد رؤيتك تجعلني أصل إلى قمة السعادة.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

افعل ما يسعدك، فالأيام لا تعود. لا تثق بالبدايات، فأصدق الكلام يقال في اللحظة الأخيرة. لا يقدر الأغبياء ما بأيديهم حتى يضيع منهم. لكي نطور العقل يجب أن نتعلم أقل مما نتأمل. عندما يكون الشخص مكبلا بالسلاسل الحديدية منذ طفولته، سيعتقد أن هذه السلاسل جزء من جسده وأنه يحتاج إليها كي يتمكن من أن يمشي. أنا معتاد على النوم، في أحلامي أتصور الأشياء نفسها التي يتخيلها المجانين وهم مستيقظون. إذا أردت أن تكون باحثاً صادقاً عن الحقيقة، فمن الضروري أن تشك ما لا يقل عن مرة واحدة في حياتك بقدر الإمكان في كل الأشياء. الفرحة الوهمية غالباً ما تكون قيمتها أكثر من الحزن الحقيقي. أعظم العقول قادرة على أكبر قدر من الرذائل، وكذلك أكبر قدر من الفضائل. ليس لنا سيطرة تامة على أي شيء عدا أفكارنا. إن معرفة الرياضيات قد تصبح مصدر المعرفة جميعا. ليس لنا سيطرة تامة على أي شيء عدا أفكارنا. الأرقام المثالية مثل الرجال المثاليين نادرون جدا. كل شيء يجب أن يكون واضح بذاته لذهننا. ليس هناك ما هو موزع أكثر عدلا من الحس السليم. لا أحد يعتقد أنه يحتاج أكثر من ذلك مما كان لديه بالفعل. الحواس تخدع من آن لآخر، ومن الحكمة ألا تثق تماما فيما خدعك ولو لمرة واحدة. إن قراءة الكتب الجيدة هو بمثابة التحاور مع أعظم العقول التي عاشت عبر العصور الماضية. ليس كافيا أن تمتلك عقلا جيدا، فالمهم أن تستخدمه جيدا. كلما أساء لي أحد أحاول أن أرفع روحي عاليا بحيث لا تستطيع الإساءة الوصول إليه.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

أحارب نفسي حتى انساك، بس بداخله تفلش قضيت وياك حرب أعصاب، وصلت الحال ما أرمش أطلع صورتك وانهار إذا إدمانك يبلش، مهدئ للقلب يا الراد من اشتاق لك كلش.

الكثير منا يعتقد أن لون الشمس هو اللون الأصفر، ولكن في الحقيقة لون الشمس هو اللون الأبيض، ونحن نراها باللون الأصفر بسبب طبقة من الغلاف الجوي تدعى الأتموسفير تحيط بكوكب الأرض، فتقوم بتغيير لون الشمس من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر. جميعنا نعلم أن الكون واسع وهائل الحجم، ولذلك لم يستطع العلماء تحديد حجم الكون برقم معين، ودار جدال بين هارلو شابلي وصديقه هربر كوريتس حول تحديد حجم الكون، حيث يعتقد هارلو شابلي أن مجرة درب التبانة تمتد على مسافة 300,000 سنة ضوئية، وهذا الرقم أكبر بثلاثة أضعاف من حجمها الفعلي. ولكن هربر كوريتس كان له رأي آخر، حيث توصل إلى أن مجرتنا تمتد على مسافة 30,000 سنة ضوئية فقط، أي أقل من حجمها الفعلي بثلاثة أضعاف، وبين زيادة ثلاثة أضعاف أو نقصها، فمن الواضح أن كلا الفلكيين قد أخطأوا، ولكن بعد ذلك استطاع العلماء التوصل إلى أن المجرة تمتد على مسافة 100,000 إلى 150,000 سنة ضوئية، أما الكون المنظور فهو أكبر بكثير، وربما يصل قطره إلى 93 مليارات سنة ضوئية. عند الحديث عن علم الكون، فإن الكثير يعتقد أنه نفسه علم الفلك، ولكنه يختلف كلياً عن علم الفلك. فعلم الكون هو فرع من علم الفضاء، والذي يتناول الكون في أصله وتكوينه من لحظة الانفجار العظيم وحتى يومنا هذا وإلى المستقبل البعيد. فإن تعريف علم الكون وفقاً لوكالة ناسا هو دراسة علمية لخصائص الكون ككل على المقياس الكبير، ويمتد علم الكون ليشمل الكون موته وولادته والكثير من الألغاز والغرائب حول كل مرحلة من مراحل تكوينه. هذه كانت بعض الحقائق عن الكون والفضاء، وكلما تقدم الزمن وتطور العلم يكتشف العلماء حقائق أخرى لا نعرفها حول الكون والفضاء.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

لماذا لب الأرض ساخن جدا؟ وكيف بقي ساخنا حتى الآن؟ نحن نعلم بأن لب الأرض ساخنا جدا لدرجة لا يمكن تصورها، فلماذا هو ساخن إلى هذا الحد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فأين تختفي كل هذه الحرارة؟ وكيف يتراكم الثلج على سطح الأرض رغم وجود كل تلك الحرارة؟ منذ ولادة كوكبنا ولب الأرض ساخن جدا، وهذا أحد الأسباب التي مكنت الإنسان من التواجد على هذا الكوكب. لكن قبل أن نتحدث عن حرارة لب الأرض ودورها، دعونا نحاول فهم المزيد عن طبقات الأرض. على الرغم من أننا نحن البشر تقدمنا حتى أصبحنا قادرين على التقاط صورة لثقب أسود في الفضاء، إلا أن كشف ألغاز كوكبنا لم يكن سهلا على الإطلاق. ومع ذلك فإن تحليل الصخور الناتجة عن الانفجارات البركانية ودراسة الموجات الزلازلية، الموجات المتولدة داخل الأرض بسبب الزلازل أو الانفجارات البركانية أو أي اضطراب آخر، قد ساعدنا على فهم البنية الداخلية لكوكبنا بشكل أفضل. الأرض ليست كتلة واحدة متجانسة، وإنما تتكون من عدد من الطبقات. فعندما نشأت الأرض مع ولادة النظام الشمسي منذ حوالي 4 مليار عام، كان كوكبنا في البداية مجرد كرة من الغازات، ولكن عندما تفاعلت الغازات مع بعضها وبدأت المواد ذات الكثافة المتفاوتة في الانفصال، أصبحت الأرض كما هي اليوم، كوكب صخري ضخم بعدة طبقات متتالية. طبقة القشرة. القشرة هي الطبقة الخارجية للأرض، وهي الطبقة التي نعيش عليها ونبني المنازل ونزرع الأشجار، وهي تتكون من قشرة رقيقة جدا إذا قارناها بالطبقات الأخرى. وتقسم قشرة الأرض إلى نوعين: قشرة محيطية يبلغ عمقها حوالي 8 كيلومترات، وتتكون في الغالب من البازلت، والقشرة القارية التي يبلغ سمكها حوالي 32 كيلومترا وتتكون أساسا من الجرانيت. طبقة الوشاح. تعرف الطبقة التالية الموجودة تحت القشرة مباشرة باسم الوشاح. يبلغ سمك طبقة الوشاح 2900 كيلومترا، وينقسم إلى الوشاح العلوي الصلب والوشاح السفلي شبه المنصهر. وتعرف الطبقة العليا الصلبة من الوشاح مع القشرة بالغلاف الليثوسفير، بينما تسمى الطبقة شبه المنصهرة باللاسينوسفير. طبقة اللب. وينقسم لب الأرض إلى جزئين: اللب الخارجي واللب الداخلي. يبلغ سمك اللب الخارجي حوالي 2300 كيلومتر، ويتكون بشكل أساسي من الحديد والنيكل في الحالة السائلة، أي أنه منصهر بالكامل. ويتميز اللب الخارجي بدرجة حرارة عالية جداً تتراوح من 2200 إلى 2760 درجة مئوية. اللب الداخلي. بعد اللب الخارجي نصل إلى الجزء الأكثر سخونة من الكوكب،

الصعب أن نتخيل أن درجة حرارة قطب الأرض يمكن أن تكون أعلى من درجة حرارة سطح الشمس. لكن كيف تولد أرضنا البالغة من العمر 4 مليار عام كل هذه الحرارة؟ هناك 3 أسباب رئيسية وراء حرارة لب الأرض الهائلة. الحرارة وقت تشكل كوكب الأرض والعملية التراكمية. بدأ كوكبنا رحلته حول الشمس منذ بداية ظهور النظام الشمسي، وكانت قوة الجاذبية قوية لدرجة أن عددا من النيازك والعديد من الأشياء الأخرى اجتمعت معا لتكوين كوكب كبير. ومع هذه العمليات التراكمية كانت كمية الحرارة الناتجة هائلة جدا. التسخين الاحتكاكي الناتج عن ترسيب المواد الأكثر كثافة في مركز الكوكب. بعد انتهاء عملية تكوين الكوكب بدأت المواد في الانقسام إلى طبقات وفقا لكثافتها، إذ استقرت المواد الأكثر كثافة في القلب وأنتجت عملية الانقسام هذه أيضا الكثير من الحرارة. ولا تزال هذه الحرارة البدائية للأرض الناتجة من عملية التكوين موجودة في اللب، لأن أرضنا الكبيرة لم تكن قادرة على تبديدها بسرعة عندما نشأت، إلى أن استقرت هذه الحرارة. والطريقة الوحيدة الآن لتبديد هذه الحرارة هو من خلال القشرة، ولكن بما أن الصفائح تعمل كبطانية عازلة وطبقة الوشاح ليست ناقلا جيدا للحرارة، بقيت الحرارة في لب الأرض لفترة طويلة. الحرارة من اضمحلال العناصر المشعة، حيث تنتج عملية التحلل الإشعاعي للعناصر المشعة مثل اليورانيوم كمية كبيرة من الحرارة.

ماذا يحدث لو دارت الأرض في الاتجاه المعاكس؟ لقد درسنا جميعا في المدرسة طريقة دوران الأرض حول نفسها، وهذا ما ينتج عنه تعاقب الليل والنهار، ودوران الأرض حول الشمس، وهذا ما ينتج عنه تعاقب السنوات. ولكن ماذا سيحدث حقا لو دارت الأرض عكس الاتجاه التي تدور عليه حاليا؟ العديد من الأشياء ستحدث ولن تكون بالطبع في صالح الجنس البشري. عمل عالم الأرصاد الجوية بيتر جيبس على تصور الأمر ورصد ما سيحدث. سيختلف اتجاه شروق الشمس، حيث ستشرق من الغرب وستغرب من الشرق. الأماكن الشرقية ستكون أكثر برودة، وما يتبع هذا التأثير من تهديد لحياة الكائنات الحية من حيوانات ونباتات. الشواطئ ستختفي وتظهر في أماكن أخرى لم تكن شواطئ من قبل. ستنقرض العديد من الكائنات الحية من حيوانات ونبات، وقد يكون البشر هم أيضا مهددون بالانقراض. ستختلف مفاهيم الزمن، ومن الممكن أن يكون اليوم أكبر أو أقل حسب سرعة الدوران. سيختلف المناخ، فمن الممكن أن لا نرى أمطارا في المملكة المتحدة. سيصبح الطقس أكثر جفافا وحرارة في فصل الصيف. ستتغير الزوابع والأعاصير والظواهر الطبيعية بتغيير اتجاه دوران الكوكب. ماذا سيحدث إذا توقفت الأرض عن الدوران؟ بكل تأكيد ستكون هذه هي نهاية الجنس البشري، حيث سيتلاشى المجال المغناطيسي المحيط بالأرض، ويعمل على حماية الكوكب من التأثير المباشر لأشعة الشمس، مما يعني انتهاء عصر التطور بصفة رسمية. الزمن. هناك فرضية تقول أن الزمن يمر بسرعة دوران الأرض، فبفرض أن الأرض تدور حول نفسها في اتجاه معين، فيعني أن الزمن يذهب إلى الأمام. أما إن دارت حول نفسها في الاتجاه المعاكس، فيعني أن الزمن سوف يعود إلى الخلف. أما إذا توقفت، فمن الممكن أن يتوقف الزمن.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: عفتني ليا حضن بعدك، ومن غيرك يداريني، نسيت الشوق والعشرة ونسيت البينكو.

ليس هناك مادة تجميل للسيدات أفضل من السعادة. لا تنتظر ظروفاً مثالية أو أموراً معينة حتى تفرح. درب نفسك على أن تفرح بكل الأمور التي قد تميل إلى الاعتقاد بأنها أموراً عادية في حياتك. افرح بكل يوم جديد، افرح بصحتك، افرح بأهلك وأصدقائك وجميع من حولك. السعادة ليست حالة واقعية مثالية، وإنما مثالية في الخيال. لا تدع أحداً يسرق منك فرحك، ولا تجعل فرحك يتوقف على مدح الآخرين لك أو ردود أفعالهم نحوك. تتوقف سعادتنا عندما نتمنى أن نكون أكثر سعادة. نخطئ إذا نظن أن فرحنا هو في امتلاك الأشياء. إن انتظرت أن تمتلك شيئاً لتفرح فلن تفرح أبداً. في العالم كثيرون من يبحثون عن السعادة وهم متناسيين فضيلة القناعة. سر فرحك يكمن في طريقة تفكيرك للأمور التي تتحكم في ردود أفعالك تجاه كل ما تمر به في حياتك. البحث عن السعادة أحد مصادر عدم السعادة. السعادة هي الشعور الذي عندما يصيبك تتمنى أن يستمر. فرح الآخرين تفرح، فكلمة تشجيع صادقة أو خدمة إنسانية تقدمها لمن يحتاجها يكون لها مفعول السحر على من حولك، ومن شأنها أن تملأ قلبك بالفرح. الناس لا يدركون إن كان صيفاً أو شتاءً في حال كانوا سعداء.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

اكتشاف كواكب صالحة للحياة. من المعروف أنه لا يوجد حياة على الكواكب، وحاول العلماء كثيراً التوصل لكواكب صالحة للحياة، ولكن وجدوا أن الكواكب إما شديدة البرودة أو شديدة الحرارة، وكلاهما لا تصلح للحياة. ولكن في دراسة أجريت مؤخراً اكتشفوا وجود 5 كواكب تقع خارج المجموعة الشمسية يوجد إمكانية للعيش عليها. الصوت في الفضاء. من المعروف أنه لا يمكن للصوت الانتقال في الفضاء، ولذلك لأن الأمواج الصوتية لا تستطيع الانتقال في الفراغ، حيث أن بعض الأمواج كالأمواج الصوتية تحتاج إلى وجود جزيئات للتنقل، ولكن يستطيع رجال الفضاء التحدث من خلال ملامسة زجاج الخوذة، حيث يعمل الزجاج عمل الجسر الناقل للصوت. تضارب درجات الحرارة في كوكب عطارد. يقع كوكب عطارد بالقرب من الشمس بدرجة كبيرة، ولكن يوجد هناك تضارب بدرجات الحرارة ليلاً ونهاراً، حيث تصل درجة الحرارة ليلاً حوالي 180 درجة مئوية تحت الصفر، بينما ترتفع نهاراً لتصل إلى 400 درجة مئوية فوق الصفر. والسبب في هذا التضارب هو عدم امتلاكه غلافاً جوياً.

صحتي هي حياتي. أربع فواكه لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم: تناول الموز والتوت والبطيخ. يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وتقليل المخاطر الناتجة عنه حال اتباع نظام غذائي صحي. وقد ثبت أن هناك أربع أنواع من الفواكه تساعد في ضبط ضغط الدم وتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاعه وفقا لما ذكره موقع إكسبريس. ارتفاع ضغط الدم هو حالة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعا بشكل مستمر، وإذا تركت الحالة بدون علاج يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. لذلك يمكنك ضبط مستويات ضغط الدم عن طريق إجراء تغيرات صحية في نمط الحياة، بما في ذلك إضافة هذه الثمار الأربع إلى نظامك الغذائي. فواكه أضفها إلى نظامك الغذائي لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم. التوت: يعتبر التوت مصدرا رائعا لفيتامين سي وكي والمنجنيز، حيث يساعد في منع انسداد الشرايين والتخلص من الجذور الحرة الضارة في الجسم. البطيخ: تعتبر السمنة وارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر الرئيسية التي ينتج عنها الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتشير إحدى الدراسات إلى أن البطيخ يمكن أن يقلل بشكل كبير من ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن. وبحسب مؤلف الدراسة فإن الضغط انخفض بالشرايين والقلب بعد تناول البطيخ. الموز: يحتوي الموز على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم، كما أنه غني جداً بالبوتاسيوم، حيث يرتبط تناول كميات أكبر من البوتاسيوم الغذائي بانخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ. كما يعتبر الموز أيضاً مصدراً جيداً للألياف الغذائية والمنجنيز وفيتامينات سي وبي 6. والأفضل من ذلك كله أنه متوفر طوال العام وليس مرتبط بموسم معين، ولكن قد يحتاج بعض المرضى إلى توخي الحذر بشأن الكمية المتناولة من البوتاسيوم مثل مرضى الكلى. الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على فيتامينات أي وبي وسي وإي وكي، وهي معروفة بتعزيز صحة القلب، كما أنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وكلها تعتبر عناصر أساسية للحفاظ على ضغط الدم الصحي وتجنب ارتفاعه. كما يساعد الأفوكادو على خفض مستويات الهوموسيستين، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب، وذلك بفضل احتوائه على كميات كبيرة من فيتامين بي 6 وحمض الفوليك، كما أنه لا يحتوي على نسبة دهون عالية ويعتبر مصدر جيد للألياف الغذائية.

ألغاز حيرت العالم. ماذا خلف اللغز المحير للأقدام البشرية الطائرة؟ مع العثور أوائل شهر مايو أيار عام 2018 على القدم 14 داخل حذاء مرمي على شواطئ بحر ساليش بكندا، تزداد التكهنات بشأن هذه الاكتشافات البشعة. فمنذ أكثر من عقد من الزمن، والمتنزهون أو المعسكرون أو عمال الغابات يعثرون من حين لآخر على هذه الأشياء المروعة فوق شواطئ بحر ساليش الواقع على الحدود بين بريتش كولومبيا في كندا وولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن 14 قدماً منتعلاً عثر عليها في شواطئ كندا كان آخرها تلك القدم التي وجدت يوم 6 مايو عام 2018 في جزيرة غابرييولا الكندية التي كانت داخل حذاء للمشي على خلاف الأقدام السبعة التي كانت كلها في حذاء رياضي. وأول حذاء من هذا النوع يورده تقرير بيير بوفي هو ذلك الحذاء الرياضي الذي كان يحمل قدماً يمنى ذكرية، ووجد في أغسطس آب عام 2007 في جزيرة جديدية، ثم قدم أخرى يمنى ذكرية عثر عليها في الفترة نفسها تقريباً داخل حذاء لكرة السلة في جزيرة غابرييولا، وقدم ثالثة في حذاء وجدت في فبراير شباط عام 2008. وبعد ذلك بعدة أشهر عثر كذلك على قدم أنثى في نهر فريزر، ثم توالى العثور على البقية. أما النظريات التي حاولت تفسير هذا اللغز المحير، فإن بوفي نقل منها ما جاء بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إذ قالت إن البعض أرجع هذه الأقدام إلى ضحايا تسونامي عام 2004، في حين اختار آخرون ربط الظاهرة بتجار البشر أو بالمافيا أو بقاتل متسلل، بينما ربطها البعض بالشعوذة أو الهوس المتعلق بالأقدام. غير أن أندي ووتسون وورلد المتحدث باسم خدمات الطب الشرعي في بريتش كولومبيا أكد لصحيفة لوموند أن هذه الأقدام تنتمي إلى جثث منتحرين أو مصابين في حوادث. وقال أيضاً إن الأمر لا يعد كون القدمين تنفصلان بشكل طبيعي عن بقية الجسم بعد الوفاة، وبما أنهما داخل أحذية رياضية مبطنة بمادة عازلة أو مجهزة بوسادة مملوءة بالهواء، فإن ذلك يسمح لهما بأن تظلا طافيتين على الماء بينما تنقلها التيارات الهوائية إلى الشواطئ. لوموند قالت إن السلطات تعرفت على أصحاب 9 من الأقدام 14 التي عثر عليها، وإن 2 من تلك الأقدام تعود للشخص نفسه.

صوب نحو القمر حتى إذا أخطأت ستصيب النجوم. لا يمكنك هزيمة شخص لا ييأس أبدا. إذا أردت النجاح والتفوق فافعل التالي: أعرف ما تفعله، أعشق ما تفعله، صدق فيما تفعله. التحفيز هو ما يجعلك تبدأ، العادات هي ما تجعلك تستمر. تعلموا ما شئتم أن تتعلموه، فلن تؤجروا حتى تعملوا. النجاح ليس ألا يكون لديك سلبيات، ليس هذا مفهوم النجاح أبدا. الفرد نتاج ما يصدقه. عليك أن تفوز في ذهنك قبل أن تفوز في حياتك. النجاح يساوي الأهداف وكل ما عداه كماليات. السمكة القوية هي التي تستطيع العوم ضد التيار، في حين يستطيع السمك الميت أن يعوم مع التيار. ليس هناك أسرار للنجاح، فهو حصيلة الأعداد الجيد والعمل الشاق والتعلم من الأخطاء والفشل.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: أهداف تطوير الذات عديدة، فيمكنك تحديدها لتعزيز حياتك المهنية. بعض الطرق التي ستتيح لك التوفيق بين أهدافك الشخصية وأهداف العمل: تواصل بشكل متكرر. التواصل ضروري لكسر الجمود وبناء علاقة مع الزملاء. أظهر لزملائك في العمل أنك منفتح على المحادثة والحجج السليمة. استمع باهتمام واختلف باحترام عندما يتحدى شخص ما معتقداتك وآرائك الحالية. كن متفتحا على التعليقات. يعد تلقي تعليقات صادقة وبناءة من أفضل الطرق للنمو في حياتك المهنية، سواء كنت قائد فريق أو عضوا في الفريق. تأكد من تقديم ملاحظات زملائك وتلقيها كذلك. ستحصل على وضوح بشأن أدائك وتقدمك. حضور الدورات التدريبية. إذا شعرت أن أدائك قد تأثر بسبب الثغرات في كفاءتك، فكن منفتحا على برامج التدريب. يمكنك دائما تحسين المهارات لمواكبة متطلبات الأعمال الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، سيقدر صاحب العمل الجهود الإضافية التي تبذلها نحو تحقيق الأهداف التنظيمية.

السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

إن السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم. لو كانت السعادة تعني الحياة بلا قلق لكان المجانين هم أسعد الناس. الناس تبحث عن السعادة، أما السعادة فتبحث عن من يستحقها. إننا نبحث عن السعادة غالبا وهي قريبة منا، كما نبحث في الكثير من الأحيان عن النظارة وهي فوق عيوننا. إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد فما هي بسعادة، أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب مؤديا ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلا. إن أحببت أن تكون أسعد الناس بما عملت فاعمل. لقد وجدت أن نصيب الإنسان من السعادة يتوقف غالبا على رغبته الصادقة في أن يكون سعيدا. لا تنسى أن تفرح بحياتك، افرح بأنك تحيا وتتحرك وتفكر وتشعر وتنجح، وحتى إن فشلت افرح بأنك تستطيع أن تقوم ثانية وتبدأ من جديد. كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين، إلا السعادة فإنها تزيد. السعادة أن يكون لديك ثلاثة أشياء: شيء تعمله، وشيء تحبه، وشيء تطمح إليه. التعساء يتخيلون مشاكل لا حقيقة لها ويناطحون مع أعداء لا وجود لهم، بينما السعداء يتعاملون مع المشاكل الموجودة وكأنهم من عالم الخيال، ومع الأعداء وكأنهم محايدون. حسبك من السعادة في هذه الدنيا: ضمير نقي ونفس هادئة وقلب شريف، وأن تعمل بيديك.

افعل كل ما تستطيع من خير وبكل ما تستطيع من وسائل وبكافة الطرق الممكنة كلما أتيحت لك الفرصة إلى أكبر عدد من الناس لأطول فترة ممكنة، وسوف يكون جزاؤك النجاح المطلق والسعادة الكاملة. غير نوعية أفكارك يتغير معها عالمك كله. آمن بنفسك أولاً وبقدراتك ثانياً، فبدون إيمانك بنفسك وقدراتك لن تكتب لك السعادة أو النجاح. الفكرة باختصار: ضع هدفاً ولا تتخلى عنه حتى تحققه. إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال

الواجب المهم كل صباح الذي يعطل الكثير من الناس عن تحقيق أهدافهم هو ببساطة عدم الاستعداد لدفع ثمن هذه الأهداف، عدم الاستعداد لبذل الجهد الشديد، عدم الاستعداد للتضحية براحتهم.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

نرى ما لا نريد أن نرى، ونريد ما لا نرى، فنفقد قيمة ما نرى، ونضيع في سراب ما لا نرى. خاطب الناس بأسمائهم، أعتقد أن أسماءنا هي أجمل شيء تسمعه أذاننا، فخاطب الناس بأسمائهم. إن الذات السلبية في الإنسان هي التي تغضب وتأخذ بالثأر وتعاقب، بينما الطبيعة الحقيقية للإنسان هي النقاء وسماحة النفس والصفاء والتسامح مع الآخرين. عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. سامح أعداءك، ولكن إياك أن تنسى أسماءهم. ما كان يبدو مؤلما وجدته مريحا، ما كان يبدو محزنا وجدته مفرحا، ما كان يبدو صعبا وجدته سهلا، وما كان يبدو فشلا وجدته نجاحا، وما كان يبدو مظلما وجدته مشرقا. وتعلمت ألا أنظر إلى الأمور من ظواهرها.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

الفضيلة الكاملة هي ألا تفعل بغيرك ما لا تحب أن يفعل بك. إذا كنت ستهتم لكل ما يقوله الآخرون فسوف تصبح أسيرا لديهم، لا تستمد تقديرك لذاتك من شخص آخر، وكن مستقلا بذاتك. شيء رهيب أن تدفن الآمال في مقابر الذات. سأظل أتعلم من الحياة حتى أصل إلى مستوى يليق بي، وسأظل أخطئ حتى أتقن ما أريد أن أتعلمه. كي تكون ناقدا بارعا عليك البدء بانتقاد نفسك. لا تمشي أبدا على الطريق المرسوم لأنه يقودك حيث ذهب الآخرون. لا تقل أبدا أني سوف أفشل، فإن عقلك الباطن لا يأخذ الأمر بشكل هزلي، بل إنه يشرع فورا بتحقيقه. السعادة والشقاء كالحق والباطل، كلها من قبل الذات لا من قبل الأسباب والعلل، فمن جاراها سعد بها، ومن عكسها عن مجراها فبها يشقى. العمل بما هو متاح خير من انتظار ما قد يتاح.

تتميز الطرق التي يسلكها الناجحون عادة بالمغامرات، وهي طرق محفوفة بالمسارات الصعبة في كل بداية، ولكي تواصل عملك على نحو أفضل مهما كانت الصعاب، يجب أن يكون هناك تشجيع ودافع داخلي قوي يلهمك ويحفزك على العمل لبلوغ هدفك، وإلا فإن فرص نجاحك لبلوغ أهدافك تكون ضئيلة جدا. لا يهم من أين أنت قادم، ما يهم هو إلى أين أنت ذاهب. النجاح يصيب من يحاول ويستمر في المحاولة بطريقة تفكير إيجابية. عليك تعلم قواعد اللعبة ثم تلعب أفضل من الباقين. أعظم النجاحات تأتي بعد أشق العثرات. النجاح هو حصيلة مجهودات صغيرة نكررها كل يوم. النجاح هو ما تفعله بما هو متوفر لك. الفشل ليس سبباً لعدم النجاح، لكنه جهل بطريق النجاح. هؤلاء الواقفون على قمة الجبل لم يهبطوا من السماء هناك. إذا كان ما تفعله حالياً لا يقربك من بلوغ أهدافك، فهو يبعدك عنها حتماً.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: صحتي هي حياتي. خمس أخطاء شائعة لفقدان الوزن نرتكبها بعد الساعة الخامسة مساء. فقدان الوزن ليس بالأمر السهل، فهو يتطلب الكثير من العمل الجاد والتفاني، وهناك الكثير من المفاهيم الخاطئة الشائعة، مثل أن تناول الكربوهيدرات في المساء يضر بفقدان الوزن. ومن المهم تجنب مجموعة من أخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض الأشخاص بعد الخامسة مساء أثناء رحلة فقدان الوزن، وفقا لما ذكره موقع تايمز أوف أنديا. خمس أخطاء شائعة نرتكبها بعد الخامسة مساء أثناء رحلة فقدان الوزن: عدم تناول ما يكفي من الطعام في وجبة العشاء، في حين أنه لا ينصح بالإفراط في تناول الطعام أثناء رحلة فقدان الوزن، إلا أنه ليس من المثالي أيضا تناول الطعام الخفيف إذا كنت لا تزال جائعا. يوصي خبراء التغذية بالحصول على ما يكفي من البروتين والنشا والدهون من أجل الحفاظ على المعدة ممتلئة لفترة أطول. عدم إضافة نكهة كافية إلى العشاء: غالبا ما تحفز الأطعمة اللذيذة والوجبات المليئة بالتوابل بالشعور بالشبع، وبالتالي من الضروري التأكد من أن الوجبة الأخيرة من يومك وهي العشاء تحتوي على نكهة كافية مثل المخلل أو إضافة بعض التوابل للطعام المتناول. عدم التخطيط الجيد لموعد تناول الحلويات: الكثير منا يستسلم للرغبة الشديدة في تناول الحلويات بين الحين والآخر، والفكرة ليست في تقييد نفسك، ولكن يجب التخطيط لتناولها في الوقت المناسب، حيث يقول خبراء التغذية إنه إذا كنت تريد تناول بعض الحلويات بعد العشاء من الممكن تناول بعض الحلوى الصحية التي لا تضر بخطة إنقاص الوزن، خاصة إذا كنت تتناولها بعد العشاء. عدم تحديد وقت للنوم: يعد اتباع موعد صارم للنوم كل ليلة مهم جدا، لأنه يساعد في الواقع في الحد من رغبتك بتناول الوجبات الخفيفة، خاصة في النصف الأخير من المساء. عدم تناول ما يكفي من الطعام في اليوم التالي: تعتبر فكرة الإفراط في تناول الطعام في يوم ما ثم تقييد النظام الغذائي في اليوم التالي ببساطة لا تنجح. من الأفضل الحفاظ على نمط أكل ثابت واتباع نظام غذائي صحي كل يوم.
1: راديو شفق.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

النجاح الذي يقوم على أي شيء بخلاف الإشباع الذاتي هو نجاح غاوٍ. الشخص الذي يمكنه أن يكون أي شخص ويصنع أي شيء سوف يتعرض للنقد والذم وإساءة الفهم، هذا جزء من ثمن العظمة. العالم بأسره يتنحى جانباً ليفسح الطريق للإنسان الذي يعرف تماماً إلى أين يتوجه. الشخص الذكي هو شخص حقق بنجاح العديد من الإنجازات وما زال مستعداً ليتعلم المزيد. تكون السفن آمنة عندما تكون راسية على الموانئ، ولكن السفن لم تصنع لهذا. انطلق إلى البحر وافعل شيئاً جديداً. افعل الشيء الصحيح في الوقت الصحيح بالطريقة الصحيحة. الشخص المتفوق شخص متواضع في حديثه، ولكنه متفوق في أفعاله. بعد المسافة لا يهم، الخطوة الأولى فقط هي الأكثر صعوبة. الشيء الأساسي في هذا العالم ليس إلا أي مكان قد وصلت الآن، ولكن في أي اتجاه تتقدم. الأشخاص العظماء هم أشخاص عاديون طوروا من قدراتهم ومجهوداتهم.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: بيقولوا الأوقات الحلوة بتمرق بسرعة، أسرع من الحلم، ما بيبقى لنا غير الذكريات. بس أنا ما لحقت أنبسط بحياتي، وفجأة أحلامي صارت كوبيس، وكل ذكرياتي علقت بينها لأربع حيطان.

0: تستمعون الآن إلى راديو شفق.
1: طرائف ونوادر. رجل بدوي سافر لبنان وشاف بنت، سأل أخويها: هذه بنت؟ قالوا نعم. قال: بذمتكم بنت؟ قالوا: والله بنت. قال: الله ياخذ عمي، شكله مزوجني واحد من أولاده.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: صحتي هي حياتي. تجنب 4 أطعمة تسبب الآلام وانتفاخ المعدة، منها الخضروات الصليبية والفاصوليا. يحدث انتفاخ المعدة عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات، ويصف معظم الناس الانتفاخ بأنه الشعور بالشبع أو الضيق أو الانتفاخ في البطن، وغالبا ما يكون مصحوبا بألم. ولتفادي الإصابة بانتفاخ المعدة وتقليل الأعراض الناتجة عنه، تجنب 4 أطعمة تسبب هذا الانتفاخ، وفقا لما ذكره موقع Medical News Today. 4 أطعمة تسبب انتفاخ البطن. الخضروات الصليبية. تحتوي الخضروات الصليبية على مادة FODMAP التي قد تسبب الانتفاخ لدى بعض الناس، حيث أن FODMAP عبارة عن كربوهيدرات قصيرة السلسلة يتم امتصاصها بشكل سيء في الأمعاء الدقيقة، وتكون عرضة لامتصاص الماء والتخمر في القولون، ما ينتج عنه انتفاخ البطن، ويمكن أن تسبب أعراضا مؤلمة في كثير من الأحيان. وينصح خبراء الصحة باستخدام تقنيات طهي أفضل مع هذه الأنواع من الخضروات للمساعدة في الهضم. الفاصوليا. عندما يفكر الناس في الأطعمة التي تسبب الانتفاخ، غالبا ما يتبادر إلى الذهن الفاصوليا، فهي طعام صحي ولكنها تسبب الانتفاخ إذا لم يتم هضمها بشكل أسرع بسبب محتوى السكر في الفاصوليا غير القابل للهضم، وبالتالي يتم إنتاج غازات إضافية داخل الجسم مما يؤدي إلى الانتفاخ. البصل والثوم. يحتوي البصل على مادة الفركتان، وهي ألياف قابلة للذوبان قد تسبب الانتفاخ، كما توجد نفس المادة في الثوم والكراث ومجموعة من الأطعمة الأخرى، ما يترتب عليه إنتاج الغازات والانتفاخ، حيث أن تناول البصل والثوم حتى لو بكميات صغيرة يمكن أن يسببان الانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. القمح. يحتوي القمح على مادة الجلوتين، وبالرغم من استخدامه على نطاق واسع، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح أو الجلوتين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالانتفاخ وألام البطن. لذلك يفضل تناول الخبز الخالي من الجلوتين أو أنواع الحبوب الأخرى لتقليل الانتفاخ. وهناك طرق أخرى تساعد في تقليل الانتفاخ، منها تجنب ابتلاع الكثير من الهواء عند تناول الطعام. لا تتحدث أثناء تناول الطعام، تفادي ذلك بقدر الإمكان، وحاول أن تأكل ببطء. الجلوس في وضع مستقيم ولا تستلقي عند تناول الطعام. التقليل من كمية المشروبات الغازية التي تتناولها. توقف عن مضغ العلكة حتى تتفادى ابتلاع المزيد من الهواء الذي ينتج عنه الانتفاخ.

عن طريق النفس أتحكم في الجسد، عن طريق العقل أتحكم في النفس، وعن طريق البصيرة أضع للعقل حدود. كيف أكون أنا نفسي وأنا الآخر في نفس اللحظة؟ ومعرفة النفس هي أم المعارف وبداية الطريق لمعرفة الله. لا تلمس الحق البسيط الجلي إلا النفس البصيرة الرفيعة. نحن نسير في الدنيا كالمخدرين، لكن مشهدا معينا قد يرسخ في النفس لا يغادرها. وما بين فصل الخريف وفصل الشتاء هنا لك فصل أسميه فصل البكاء، تكون به النفس أقرب من أي وقت إلى السماء. حسب علماء النفس فإن النزاعات الخطرة لا تنطلق إلا إذا صادفت وسطا ماديا مساعدا. القانون الطبيعي هو روح العدل والمساواة الكامنة في النفس البشرية الطبيعية. إن معرفة النفس فضيلة في حد ذاتها، تدلنا إلى معرفة طريق الحياة الأنسب لها. ديكتاتورية النفس أقصى من ديكتاتورية الحكومة. حرر نفسك قبل أن تحرر شعبك.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: طرائف ونوادر. سألوا رجلا كيف نجعل بلدنا مثل اليابان، فأجاب: نبدأ أولا بالقنبلة النووية ثم نعمل من جديد على نظافة.

عندما خاب ظني بالكثيرين عرفت أن حب الذات ليس بأنانية. الشخص العظيم يقسو على نفسه، والشخص الضئيل يقسو على غيره. لا تحكم على اختياراتي إذا لم تكن تعرف أسبابي، ولا تحكم على أسبابي لأنك لم تعش حياتي. رائع أن تصمت في مكان تضج فيه الأصوات، والأروع أن يكون صمتك حكمة وليس سلبية. الحياة أقصر من أن تهدرها مع أشخاص تبرر لهم أفعالك طيلة الوقت. من يحبك سيرى الخير فيك، ومن يبغضك لن تستطيع إرضاءه. إذا اختبرت نفسي فوجدتني على خطأ، وجدتني عاجزاً حتى على مواجهة الضعيف. وإذا اختبرت نفسي فوجدتني على حق، ووجدتني قادراً على مواجهة الألوف. لا تقارن نفسك مع أي شخص في العالم، إن فعلت ذلك فإنك تهين نفسك. كل شيء مغفور لمن يغفر لنفسه. من مبدأ إكرام الذات، لا حنين لمن لا يحن. إنك تخطو نحو الشيخوخة يوما، مقابل كل دقيقة من الغضب.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: طرائف ونوادر. أرملة لديها بنت فائقة الجمال، الكثيرين تقدموا لخطبة ابنتها، لكنها حددت مهرها ب50 مليون ولا أحد يستطيع دفعها، وهي لا تقبل أن تتنازل عن فلسا واحدا. أغرم شاب بتلك الفتاة وعمل بكل ما يملك حتى جمع 30 مليون، وأخبر والده برغبته وشروط أم الفتاة وأنه لا يملك إلا هذا المبلغ. فقال والده: لا بأس، هات المبلغ ولنذهب إلى تلك المرأة. فقال الابن: ولكنها لن تقبل سنتا أقل من 50 مليون. فقال الأب: تعال معي وأنا سأدرس الموضوع وسأذهب إلى بيت الفتاة. وحينما ذهبوا إلى بيت الفتاة، قال أبو الولد لأم الفتاة: أتمنى ألا تقاطعيني حتى أنهي كلامي، ابني يريد أن يتزوج ابنتك وهذه 10 ملايين مهرها. الأم بانزعاج: ولكن. الأب: قلت لك لا تقاطعيني حتى أنهي كلامي. ثم قال: وهذه 10 ملايين مهرا لك لتكوني زوجة لي. ابتسمت الأم ابتسامة عريضة وقالت: على بركة الله، مبارك لنا ولكم. ولما سألها الجيران كيف التنازل عن المهر المحدد ب50 مليون، ردت عليهم: سعر الجملة يختلف عن سعر المفرد. ولما سأل الشاب أباه عن 10 ملايين الباقية، فقال له: نراضي بها أمك. إدارة الأزمات تحتاج إلى قائد محنك.
1: شفق وياكم، خليكم ويانا.

0: راديو الشفق،
1: راديو الشفق
0: أحلى شيء،
1: راديو أحلى شيء.
2: إن شر ما في النفس البشرية هي أنها تعتاد الفضل من صاحب الفضل فلا تعود تراه فضلا، بشيء من التضحية وشيء من التخلي عن حظوظ النفس يمكن للمرء أن يكون سندا لشخص واحد على الأقل. لقد قال لي مرارا إن أفضل طريقة للتعامل مع الظنون هي في كتمانها ومحاصرتها داخل النفس. يا لهذه النفس تريد وتريد وتمضي دون أن تحقق ما تريد. في هذا العالم الضعف والفناء لهما نفس المعنى. الراحة التي تجلب السعادة هي راحة القلب والنفس، أما راحة الجسد فلا تؤدي إلا إلى الموت. إن بلدا لا يحترم الخطيئة في داخل النفس البشرية هو في الحقيقة لا يحترم مقدار الطهر فيها أبدا. وحين تصير المتعة واجبا تفقد جمالها. هذه هي طبيعة النفس البشرية. الحرمان يبعث في النفس رقة فريدة. نحن لسنا نفس الشخص المعروف لنا، لأننا مع كل يوم نكتشف شيئا جديدا أو نفقد شيئا نملكه بالفعل.

0: راديو الشفق أحلى شيء أحلى شيء.
1: لصوص الوقت، المماطلة والتأجيل، الخلط بين أهمية الأمور، عدم التركيز، عدم قدرتك على قول لا، المجهود المكرر، المقاطعات المفاجئة، التخطيط غير الواقعي، عدم النظام. احذر أن تكون أهدافك مجرد أمنيات أو رغبات، فتلك بضاعة الفقراء. عيش كل لحظة وكأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله عز وجل، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول، عيش بالأمل، عيش بالكفاح، عيش بالصبر، عيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. الشخص الذي لا يقرأ لا يكون في درجة أعلى من الشخص الذي لا يعرف القراءة. الفشل يصيب الذين يقعدون دائما وينتظرون النجاح أن يأتي. الخطوة الأولى التي لا يمكن الاستغناء عنها لكي تحقق ما تريده في الحياة هي أن تقرر ماذا تريد. لكي تحقق أهدافك اكتبها على ورق. الأهداف غير المكتوبة ليست إلا أمان أو أضغاث أحلام. الذي يعطل الكثير من الناس عن تحقيق أهدافهم هو ببساطة عدم الاستعداد لدفع ثمن هذه الأهداف، عدم الاستعداد لبذل الجهد الشديد، عدم الاستعداد للتضحية براحتهم.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

طرائف ونوادر. أستاذ الفلسفة أعطى للطالب 5 نقاط في امتحان الفلسفة. الطالب احتج على الأستاذ، فقال له الأستاذ: علامتك منطقية. قال له الطالب: أطرح عليك سؤالا، إن أجبت عليه أعطني 0، وإن لم تجب عليه وأجبتك أنا تعطني 18 نقطة. فوافق الأستاذ وقال له: تفضل بالسؤال. قال الطالب: قصة مشروعة ولكنها غير منطقية، ومنطقية ولكنها غير مشروعة، وغير منطقية وغير مشروعة في نفس الوقت. بعد تفكير من الأستاذ قال له: لا أستطيع، فتفضل أنت. قال الطالب: أنت يا أستاذ عمرك 50 عام ومتزوج بفتاة عمرها 18 عام. فقال له الأستاذ: نعم صحيح. قال له الطالب: هذه مشروعة ولكنها غير منطقية. قال له الأستاذ: نعم صحيح، هات الثانية. فقال له الطالب: هذه الفتاة التي في عمر 18 تحب واحدا آخر من نفس جيلها، وهذه منطقية ولكنها غير مشروعة. فتلعثم الأستاذ وقال له: نعم صحيح، أسرع بالثالثة. فقال له الطالب: عشيق تلك الفتاة التي أنت متزوج بها، من المفترض أن تعطيه العلامة 5 وأنت أعطيته 18، وهذه غير مشروعة وغير منطقية.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: أن تتحلى بالإرادة للفوز والرغبة في النجاح والدافع لتصل إلى أقصى ما يمكن أن تبذلها، هذه هي المفاتيح التي ستفتح باب تحقيق التفوق الذاتي. الرجل الكامل يعمل قبل أن يتكلم. لا تدع يوما سيئا يجعلك تشعر وكأنك تعيش حياة سيئة. أعظم مجد لنا ليس في عدم السقوط أبدا، إنما في النهوض كل مرة نسقط فيها. يقودنا تأمل الذات ولو لمرة واحدة في العمر إلى فحص ظروف ميلادنا. لماذا ولدنا في هذا الركن من العالم وفي هذا الزمن تحديدا؟ إن هذه العائلات التي ولدنا فيها، هذه البلاد والمدن التي جعلها القدر من نصيبنا، تتوقع منا الحب فنحبها في النهاية من أعماق قلبنا. لكن هل كنا نستحق الأفضل؟ ينبغي على الإنسان عدم التوقف عند حد معين في عمله، وإنما عليه التقدم حتى يصل أعلى قمم النجاح. ركز جيدا على الأمور التي تنوي القيام بها في عملك، لأن كل ما تفعله يكون سببا لتغيير ما.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

إن الاتصال في العلاقات الإنسانية يتشابه بالتنفس للإنسان، كلاهما يهدف إلى استمرار الحياة. افعل الشيء الصحيح فإن ذلك سوف يجعل البعض ممتناً بينما يندهش الباقون. إنسان بدون هدف كسفينة بدون دفة، كلاهما سوف ينتهي به الأمر على الصخور. ليست الأهداف ضرورية لتحفيزنا فحسب، بل هي أساسية فعلا لبقائنا على قيد الحياة. إن الاتجاه الذي يبدأ مع التعلم سوف يكون من شأنه أن يحدد حياة للمرء في المستقبل. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه

يجب إذا أن نجعل من أنفسنا صناديقا للإدخار، وإنما قنوات ليعبرها الخير فيصل إلى غيرنا.

0: تستمعون الآن إلى راديو شفق.
1: لا يخفى على الجميع أهمية الرياضة ولكلا الجنسين وكافة الأعمار، وهي من أهم الأمور الصحية الواجب اتباعها بل الالتزام بها خلال روتين اليومي. علينا ممارسة التمارين اليومية وحسب مقدرتنا أو عمرنا. وأبسط أنواع الرياضة هي رياضة المشي، ولا تقتصر فائدة الرياضة على أجهزة الجسم أو تخفيف الوزن فحسب، وإنما هي مفيدة ومهمة جدا للعقل أيضا، فهي تشعر الإنسان بالراحة والاسترخاء، تحسن مزاجنا وصحتنا النفسية والذهنية.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: שווה קווי יקום, קלי קומויין.
1: طرائف ونوادر. ذهب رجل إلى أمريكا، فلما وصل بدأ يجول فيها، فوجد زفاف في الشارع، فذهب ليسأل من المتزوج، فوجد أمريكي يتفرج، سأله من المتزوج، فأجاب الأمريكي I don't know، فقال له شكرا جزيلا، فعاد إلى منزله، وفي الصباح خرج من بيته مرة ثانية ليقوم بجولة صغيرة، فوجد جنازة هذه المرة، فسأل من مات، فأجابه الأمريكي I don't know، فقال الرجل يا حسرة على I don't know، كان زفافه البارحة ومات اليوم.

عملك وأنت واقف مكانك، وإنما عليك السير قدما ومواجهة المخاطر. لا تجعل صعوبات الحياة تحد من تقدمك ونجاحك، وإنما عليك أن تجعلها ممهدة لطريقك نحو الأمام. قم باتخاذ قرار الدراسة فقط، ومن ثم تابع كيفية تشكل الظروف وفقا لك. كن مجنونا وابدأ في تغيير سلوكياتك في الدراسة، وبذلك تكسر الحواجز وتتقدم نحو الأمام. إذا بدأت بالصراع مع نفسك حول كيفية البدء بالدراسة، فاعلم أنك بدأت تتقدم نحو الأمام. لا يمكنك النجاح في الدراسة وبلوغ المراد دون الفشل، وإن كنت بعيدا عن الفشل ودائما تقبع في الوسط، فأعلم أنك تمشي بحذر ولا تحاول الخروج على المألوف ومواجهة التحديات.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: الفوز هو أن تتقدم لا أن يتراجع منافسوك. قد ينكسر المرء لكنه لا ينهزم أبدا، فهذا يوم آخر. قبل أن تستسلم فكر لماذا تماسكت كل هذه المدة. ليس شرطا أن تعجب جميع الناس، فأنت لا يعجبك كل الناس. لولا الفشل لما شعرنا بطعم النجاح. إذا لم تفشل فلن تعمل بجد. إذا أردت الحكمة بقدر ما أردت الهواء، عندما كنت غارقا في الماء فإنك ستحصل عليها. إن الحياة لا تعاقبك، أنت تفعل ذلك لنفسك بأفكارك السلبية. ارفع من قدر نفسك بالحديث إليها بإيجابية. الفشل هو سبب لنجاح قادم، فلتستغله ولا تجعله يدمرك. الفرص لا تحدث بالصدفة، وإنما أنت من تخلقها. لتعيش حياتك الأبداعية عليك التخلص من خوفك من أن تكون على خطأ. افعلها أو لا تفعلها، ليس هنالك مجال للتجربة.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

تتوقف السعادة على ما تستطيع إعطائه لا على ما تستطيع الحصول عليه. من يقول إن الأغنياء أكثر سعادة من الفقراء؟ إن في الأحلام التي لم تتحقق من اللذة ما لا يعرفها الأغنياء الذين حققوا كل أحلامهم. عروس السعادة لا تزف إلا إلى من يدفع مهرها من كد يمينه وعرق جبينه. إن أكبر مشاعر السعادة هو أن يحدد المرء لنفسه هدفاً ثم يسعى إلى تحقيقه بجد واجتهاد ثم يحققه فعلاً. إذا أردت أن تسعد رجلاً فلا تعمل على زيادة ثروته، ولكن حاول أن تقلل من رغباته. السعادة هي أن يعيش الإنسان مع زوجة يحبها وفي بلد يحبه وأن يعمل في عمل يحبه. أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة، فهي ستأتيك حينما تكون قد هيأت لها موقعاً في قلبك. لا تقلق بشأن صغار الأمور، فكل الأمور صغائر. ننشأ وفي اعتقادنا أن السعادة في الأخذ، ثم نكتشف أنها في العطاء. سعادة الناس في أن يستريحوا، وراحتهم في أن يعملوا. السعادة كالشمس، كلما تقدمنا منها ألقت بظل متاعبها خلفنا. المتفائل هو الشخص الوحيد الذي يعيش في كل مكان سعيداً. عيش في حدود يومك، فلا الماضي بآلامه وأفراحه يعيد لك البسمة أو الدمعة، ولا المستقبل في جفوته أو بسمته يسعدك، فاسعد في لحظتك الآن. الشدة أكبر باب تلج فيه إلى طريق السعادة. أسعد يوم في حياتك يوم تدفن في قبرك والناس من حولك يسألون الله لك التثبيت بقلوب رحيمة. في أفق الحياة آمال وآلام، ومن بينها تولد عصافير الجمال. أحتاجك من أجل كل السعادة التي تمنتها نفسي ولم تجدها إلا معك. أنت لست مسؤولاً عن إضفاء السعادة للآخرين، أنت من تسعد نفسك أو تشقيها. في حلمي أنت لي، وفي واقعي أنت حلمي، فبمجرد رؤيتك تجعلني أصل إلى قمة السعادة.

إذا كان مصعد النجاح معطلاً، استخدم السلم درجة درجة. تستطيع إنجاز أي شيء تريده إذا كنت تحتاجه كالماء والهواء. العقل مثل العضلة، كلما مرنته كلما زادت قوته. كن دائما متفائلا بالتركيز على الجانب المضيء من أي موقف أو أي شخص. إن سلوكك الخارجي يعكس ما بداخلك سلبيا أو إيجابيا. إذا لم تكن تحب منافسيك، تعلم كيف تحبهم وتثني عليهم وتستفيد منهم. انتقد أعداءك بشكل راقي وصريح ولكن بأمانة. يحقق أناس ذوي قدرات متوسطة في تحقيق نجاحات باهرة لأنهم لا يعرفون اليأس والتوقف عن المحاولة. سبب نجاح الناجحين أنما هو إصرارهم على النجاح. من أجل النجاح الفعلي، اسأل نفسك التالي: لماذا؟ لما لا؟ لما لا أكون أنا؟ لما ليس الآن؟ النجاح مثل السلم الخشبي، ولا تجد أبداً فرداً يصعد درجات السلم ويده في جيوبه. لا يؤتي الجهد ثماره إلا بعد رفض المجتهد أن ييأس. إذا لم تستطع عمل أشياء عظيمة، افعل أشياء صغيرة بطريقة عظيمة.

0: أحبك.
1: أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شفق وياكم، خليكم ويانا.
1: الفاشلون ينحنون للعقبات، الأبطال يجعلون العقبات تنحني لهم، فهذا هو الفرق. إذا أردت أن تفعل شيئاً ستبحث بكل تأكيد عن الطريقة المناسبة، أما إذا لم ترد فعله فستبحث عن عذر. النجاح غالباً ما يأتي للذين يجرؤون للقيام بالأعمال، ونادراً ما يأتي للخجولين الذين يخافون من النتائج. ما أشقى من لا صبر لهم. الطريقة الصحيحة لتبدأ هي أن تتوقف عن الحديث وتبدأ الآن. تتعلم من الفشل أكثر من النجاح، لا تدعه يوقفك، الفشل يبني الشخصية. الحكمة في هذه الحياة ليست في التعثر، وإنما في القيام بعد كل مرة تتعثر فيها. رمان الناس بالحجارة فجمعتها وبنيت بيتا. ثق بنفسك فأنت تعرف أكثر مما تعتقد. لا أحد يبدأ من القمة، عليك أن تشق طريقك إليها. عندما يتراكم عليك كل شيء وتصل إلى نقطة لا تتحملها، احذر أن تستسلم، ففي هذه النقطة يتم تغيير قدرك.

تطوير الذات وتنمية الشخصية هي هدف كل شخص يطمح إلى أن يكون الأفضل، ويتحقق تطوير الذات بتعزيز نقاط القوة والتركيز على الهدف والنظرة المستقبلية المتفائلة للأمور وتهذيب النفس وتطوير الفكر والمهارات وتعزيز الثقة بالنفس والإيمان بأن الفشل هو محطة للوصول للهدف. تعالوا معي لأقدم لكم أجمل العبارات التي قيلت في تنمية وتطوير الذات. عندما يرحل أحدهم فذلك لأن أحدا آخر على وشك الوصول. تفاءل دائما. كلمة آسف وأعتذر لك ليست كلمة مذلة للنفس، بل هي كلمات تقال لكي يعرف الشخص الآخر أنك لا تريد خسارته. كن السبب في أن يبتسم أحدا كل يوم. إذا تمالكت أعصابك في لحظة غضب واحدة ستوفر على نفسك أياما من الحزن والندم. ما يعتقده الآخرون عنك ليس من شأنك، وما تعتقده عن نفسك هو شأنك مدى الحياة. من السهل أن تكره ومن الصعب جدا أن تحب، فهذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور في الحياة. كل الأشياء الجيدة من الصعب القيام بها وتحقيقها، وكل الأشياء السيئة من السهل جدا الاعتياد عليها.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

طرائف ونوادر. مر رجل بضائقة مالية فحزنت الزوجة لحال زوجها، فقامت بخلع خاتم ذهبي أحضره لها منذ فترة، وأعطت الخاتم لزوجها الذي بكى بحرقة. فقالت الزوجة لزوجها: هذا من مالك وخيرك يا زوجي، خذه وفك ضيقتك المالية وسيعوضك ويعوضنا الله جميعا. بكى الزوج بشدة وقال لزوجته: هذا الخاتم مزيف، فلو أنني لم أخدعك وجئتك بخاتم حقيقي لنفعنا في شدتنا.

لو خيرت بين مال كثير أو منصب خطير وبين نفس راضية باسمة لاخترت الثانية. الجسد مظلة تحيط بالنفس، مظلة تتلقى أشعة الشمس الحارقة فتكتوي بها، ولن تعرف نفس الراحة والانسجام إلا إذا أسلمت وجهها لذات الذوات وربطت الأسباب بينها وبين السماء. وما كان صاحب نفس شفافة ليعرف حقيقة الأرواح، إن بعض الأسرار فيه ضربة العنق فلا يباح منه شيء، وبعضها يكون فيه ألم النفس الكبيرة فلا يباح كذلك. إن مس استقلال دولة من الدول العظمى قد يكون أحيانا أيسر وأهون من مس استقلال نفس من النفوس الكبيرة. في جمال النفس ترى الجمال ضرورة من ضرورات الخليقة، وكأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم. لا يكون البيان العالي أتم إشراقا إلا بتمام النفس البليغة في فضيلتها أو رذيلتها على السواء. هذا الدين علمت من أبي أنه ثلاث عبادات يشد بعضهما بعض، أحداها الأعضاء والثانية القلب والثالثة النفس. وإنما الدين في السمو على أهواء النفس، وليس الدين إلا يقظة النفس تحقق فضائلها.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

التنمية البشرية وتنمية الذات من الكلمات الرائعة التي تفيد الإنسان في حياته، حيث يقولها ويكررها أناس ناجحون في حياتهم أو مروا بالعديد من الأمور التي غيرت نظرتهم للعالم، حتى أخرجوا تلك الكلمات مثل دكتور التنمية البشرية الشهير مصطفى الفقي رحمه الله، والذي أنصحكم بمشاهدة أعماله جميعها. مقولة التنمية البشرية يمكن أن تغير من طريقة التعامل مع الناس من حوله، وتغير من نظرة الأشياء من حيث التعامل معها، فيمكنها أن تغير أسلوبه أيضا، وذلك لا يتم إلا بإذن الله تعالى، ثم إرادة الإنسان في حدوث التغيير لها. إذا كان لديك رغبة حقيقية للتخلص من أي عادة مدمرة، فإنك قد شفيت بالفعل. الحب والتسامح هو أن تتمنى للآخرين السعادة والسرور والسلام، حتى لو لم تكن تحبهم أو تتعاون معهم. إنما تحكم به على الآخرين يحكمون به عليك. من لم يفشل لن ينجح. إنك لا تستطيع أن تشتري السعادة بكل أموال العالم، إن مملكة السعادة موجودة في فكرك ومشاعرك. ثقة الناس بي بقدر ثقتي بنفسي. لكي تشعر بالسعادة الحقيقية، ابتسم في وجه المحيطين حتى ولو لم تعرفهم، لن ينسوك أبداً.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: طرائف ونوادر. كان جحا يبيع المخلل، وكان حماره يعرف البيوت ويقوم بتوصيل الطلبات، وكان جحا ينادي مخلل والحمار ينهق مما أزعج جحا، فقال له: هل أنت بائع المخلل أم أنا؟
1: شفق وياكم، خليكم ويانا.

تذكر دائما ما أنت بارع فيه وتمسك به. أنضج الثمار أعلاها على الشجرة، أريد أن أكون كل ما يمكنني أن أكونه. من يعيش في خوف لن يكون حرا أبدا، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. إن عينيك ليست سوى انعكاسا لأفكارك، إننا نصنع مصائرنا، إننا نصبح بما نفعله. أفكار الإنسان هي ما تصنع أفكاره. اغرس اليوم شجرة تنم في ظلها غدا. أفعال البشر هي أفضل تفسيرات لأفكارهم. إن الإجابة الوحيدة على الهزيمة هي الانتصار. ليس هناك شخص عظيم يشكو من نقص الفرص. لا أحد يحتكر النجاح لنفسه، فالنجاح ملك لمن يدفع الثمن. إننا نصنع مصائرنا، إننا نصبح ما نفعله. من يعتقد أن باستطاعته الانتصار يستطيع أن ينتصر. البحث يعلم الإنسان الاعتراف بخطئه والافتخار بهذه الحقيقة أكثر

من أن يحاول بكل قوته الدفاع عن شيء غير منطقي خوفا من الاعتراف بالضعف، بينما الاعتراف علامة القوة.

طرائف ونوادر. طلبت الأستاذة من التلاميذ كتابة فقرة هذا نصها: ذهبت في نزهة أنت والعائلة إلى الغابة، فواجهتكم مجموعة من العراقيل، اكتب فقرة تتحدث فيها عن ذلك. كتب أحد التلاميذ المبدعين: في يوم من أيام الربيع خرجت أنا وعائلتي في نزهة جميلة إلى الغابة المجاورة، فواجهتنا مجموعة من العراقيل، فأمسك أبي بعرقول وقتلها، فخافت بقية العراقيل وهربت، وعشنا جميعا في سلام.

الأواني الفارغة تحدث ضجة أكثر من الأواني الممتلئة، وكذلك البشر لا يحدث ضجة إلا ذوي العقول الفارغة، فلا تضيع وقتك بالمجادلة معهم. كثير من حالات الفشل في الحياة كانت لأشخاص لم يدركوا كم كانوا قريبين من النجاح عندما أقدموا على الاستسلام. فلا تيأس، أنصحكم بتطوير أنفسكم بدون كلل ولا ملل، فليس الهدف هو الوصول إلى الكمال، فالكمال لله وحده، ولكن الهدف هو السعي المستمر نحو الكمال. التحسين المستمر أفضل من الكمال المؤجل. يمكنك أن تبدأ بلا شيء ومن لا شيء ومن لا مكان، وسوف تجد طريقك، فكل ما تحتاج إليه هو أنت وقدرتك على التفكير في الأشياء التي تجلبها للوجود. يمكنك أن تحظى بما تريد إذا علمت كيف تصوغ القالب الخاص في أفكارك. ليس هناك حلم لا يمكن أن يتحقق إذا تعلمت فقط استخدام القوى الإبداعية التي تعمل من خلالك.

راديو شفق، نافذتك لجميع ثقافات العالم.

0: لا جوا فينيس عليك سؤال. انت عن جد مغرومة؟
1: اكيد مغرومة، ومع كل طلة شمس رح ضل مغرومة. وليش لا؟ الحب بيخلينا نضوي مثل القمر ونشع مثل النجوم، ولا لا؟ مين اللي قال انه الحب منه ساحر قلوب؟ مش رح خلي الحب ينطفي حتى الدنيا تنطفي.

0: الله عليك الله عليك.
1: أخبار فنية سياسية عالمية، زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.
2: طرائف ونوادر. قال وزير بريطانيا السمين تشرشل لبرنارد شو النحيف: من يراك يظن بأن بريطانيا في أزمة غذاء، فقال: ومن يراك يعرف سبب الأزمة.

0: الشفق وياكم، خليكم ويانا.
1: صحتي هي حياتي. خمس طرق لحرق ألف سعرات حرارية في اليوم، أبرزها ركوب الدراجات ورفع الأثقال. يعتبر فقدان الوزن أمراً صعباً للغاية إذا لم تكن لديك المعرفة المناسبة بالطريقة المثلى التي تتلائم مع جسمك. ويعتمد عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تحرقها كل يوم على عمرك ووزنك الحالي، ويمكن أن تسبب السمنة الكثير من المشاكل لصحتك. لذا تعتبر إدارة الوزن مهمة جداً إذا كنت تريد أن يظل جسمك وعقلك بصحة جيدة. وهنا نذكر خمس طرق لحرق ألف سعرة حرارية في اليوم. تحسين نمط نومك. إذا كنت تهدف إلى فقدان ألف سعرات حرارية في اليوم، فيجب أن تحصل على ثمان ساعات من النوم على الأقل كل ليلة. جهاز المشي. يجب أن يكون هدفك هو المشي على جهاز المشي بسرعة معتدلة لمدة ساعة على الأقل. سيؤدي ذلك إلى حرق حوالي ألف سعرة حرارية كل يوم وتسريع عملية فقدان الوزن. يمكنك حرق ألف سعرة حرارية بسهولة خلال هذه الساعة. ركوب الدراجات. إذا كنت تركب الدراجة لمدة 30 دقيقة كل يوم في الصباح أو في المساء، فسوف تفقد السعرات الحرارية بسرعة. إنه تمرين رائع لفقدان الوزن وهو فعال للغاية. ومن أجل حرق ألف سعرة حرارية، حدد جدولا لركوب الدراجات في كل يوم. شرب الماء. إذا كنت تشرب المزيد من الماء، فإنك تحرق المزيد من السعرات الحرارية. يجب أن تشرب على الأقل خمس زجاجات من الماء يومياً لتفقد السعرات الحرارية بسرعة. رفع الأثقال. سوف يساعدك رفع الأثقال على حرق السعرات الحرارية بسرعة. تدرب على رفع الأثقال يومياً إذا كنت تريد إنقاص الوزن وتقوية جسمك. إذا كنت ترفع قدراً معيناً من الوزن يومياً، فقد يكون حرق ألف سعرة حرارية أمرا سهلا للغاية بالنسبة لك.

0: راديو الشفق
1: أحلى شيء أحلى شيء.
2: هل تعلم عزيزي المستمع أن ذكر الثعلب لا يرتبط بأكثر من أنثى واحدة في حياته، وعند موتها يبقى أعزبا؟ أما عندما يموت ذكر الثعلب تتزوج الأنثى بغيره. هل تعلم عزيزي المستمع أن بيضة النعامة أكبر بيضة من بيوض الحيوانات وتكفي لإطعام 12 رجلا؟ هل تعلم عزيزي المستمع إذا قسمت دودة الأرض إلى قسمين أو أكثر فإن كل قسم منها يستطيع أن يعيش وحده وينمو مع الأيام معوضا القسم الآخر المفقود؟ هل تعلم عزيزي المستمع أن جانبا وجه الإنسان مختلفان؟ فثمة عين أكبر من العين الأخرى بنسبة قليلة يكاد لا يلاحظها المعظم، بالإضافة إلى أن الأذن اليمنى تكون أعلى من الأذن اليسرى. هل تعلم أن النمل يستطيع حمل ما يفوق وزنه بـ50 مرة بين فكيه؟

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com. طرائف.

وقال لها: تعالي عند زوجتي الأولى واطلبي مقابلتي لتسألي عن مشكلتك مع زوجك الذي تشكين أنه تزوج عليك. وبعد صلاة العصر ذهبت الزوجة الثانية إلى منزل الزوجة الأولى وطلبت القاضي لسؤاله عن مشكلة مع زوجها، فأخذتها الأولى إلى زوجها القاضي وجلست معهما. فقالت الزوجة الثانية: أنا أشك يا سيدي القاضي أن زوجي تزوج علي، لكن ليس عندي أي دليل. فقال لها: هي أوهام في رأسك وظن سيء والعياذ بالله، والدليل أن زوجتي تشعر بنفس إحساسك وهو ليس حقيقة، وأنا أمامك أقسم بالله العظيم لو كانت لي زوجة خارج هذا البيت فهي طالق ومحرمة علي. فبكت زوجته الأولى وقامت وقبلت رأسه وقالت: أقسم لك أني لن أشك فيك بعد اليوم.

عالم جنوب أفريقيا. هناك الكثير من يقول أن عالم جنوب أفريقيا هو وليد للثقافات المتنوعة، بالإضافة للظروف التاريخية التي عانت منها البلاد، فكان تصميم العالم مميزاً بألوانه الست، فطرفي العالم الأفقية كانا عبارة عن أشرطة حمراء وزرقاء اللون وبمساحة متساوية، يفصل بينهما اللون الأخضر والذي يشكل حرف واي، حيث تنتهي أذرع هذا الحرف على جانب الرافعة، ويفصل بين ذراعي اللون الأخضر مثلث أسود اللون متساوي الساقين، ويحيط به شريط أصفر اللون، ويتم فصل مساحتي اللون الأزرق والأحمر عن اللون الأخضر بشريط ضيق ذو لون أبيض. من الملاحظ أن علم جنوب أفريقيا عندما اعتمد تصميمه كانت عبارة عن ستة ألوان، هي الأحمر والأبيض والأزرق والأبيض والأسود والذهبي، وهناك عدة آراء وتفاسير عن هذه الألوان. التفسير الأول يقول أن هناك من قال أن اللون الأزرق والأحمر في العلم هو رمز لاتحاد الثقافات الأوروبية والأفريقية، واللون الأبيض والأخضر في العلم هو دليل على فكرة السلام. التفسير الثاني، هناك من قال أن ألوان العلم الحمراء والخضراء والسوداء هي رموز لماضي الأمة، فهي مألوفة في الأعلام الأفريقية، وأن الألوان البيضاء والزرقاء والحمراء أيضاً هي مألوفة في الأعلام الأوروبية، وما هذا إلا دليل على تمازج الثقافات. التفسير الثالث، أن اللون الذهبي هو رمز للذهب، وهو معدن يمثل ثروة البلاد، وأن اللون الأسود هو رمز للعرق الأفريقي، واللون الأخضر يعد رمز لخصوبة الأرض، في حين أن اللون الأزرق هو رمز للاحتمالات الكثيرة في أفريقيا. ومن الجدير بالذكر التنويه إلى أن الرمز الوحيد الذي يعترف به دستور البلد هو أن تمازج الألوان هذا ما هو إلا عبارة عن التجانس بين أعراق البلد والاتجاه نحو الوحدة. يمثل علم جنوب أفريقيا خلاصة لفترات طويلة عاشتها تلك البلاد تحت نير العنصرية والتميز العرقي، ولقد اكتسب هذا العلم العديد من الحقائق الغريبة نوعا ما، وهذه الحقائق هي في حال رفع العلم في المحافل الدولية، فيجب أن يكون هو العلم الأول الذي يرفع والعلم الأخير الذي يتم إنزاله، وفي حال تم رفعه في البطولات فلا يحفظ إلا بعد انتهاء البطولة، وفق ما قرره فريدريك براونيل ألا يضم العلم أي رمز خاص بتاريخ البلاد، بل يجب أن يرمز العلم إلى التوحيد والتقارب بين عناصر الشعب المختلفة. هو العلم الوحيد في فترة تصميمه الأولى الذي كان يضم ستة ألوان، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء المرحلة التجريبية للعلم واعتمد من وقتها.

عالم المجر. أمضت المجر تاريخا طويلا تحت السيطرة التركية، ثم السيطرة النمساوية، واستعادت جمهوريتها في عام 1848، واتخذت الأذرع والألوان التقليدية شعارا ورموزا تمثلها، كما استخدمت الألوان التقليدية في رايتها الوطنية، وأصبحت هذه الألوان أيضا جزءا من علم النمسا في عام 1869، بعد أن تم تشكيل البلدان الملكية المزدوجة للنمسا والمجر. لكن في عام 1918، أثناء حل الارتباط بين النمسا والمجر، أصبحت الألوان الثلاثة تستخدم في العلم الوطني المستقل للمجر، كما وتم عرض شعار النبالة التقليدي على بعض الأعلام المستخدمة. لا يعرف حقيقة سبب اختيار شكل علم المجر، ولكن الأغلبية تزعم أنه تأثر بالعلم الفرنسي ثلاثي الألوان في ذلك الوقت، لذلك تم اعتماد هذا الشكل له. أما شعار النبالة فهو يعرض صليباً يعد فريداً من نوعه، صليب مزدوج ويحمل تاج سانت ستيفن، وهو أول ملك مسيحي يحكم المجر ويعد مؤسس الدولة المجرية. تم اعتماد العلم ثلاثي الألوان في المجر رسمياً في 12 من أكتوبر عام 1957، وكان ذلك بعد ثورة فاشلة حدثت في عام 1956، وتعد الألوان المختارة هي نفسها الموجودة في شعار النبالة التقليدي للمجر الذي تم استبداله في عام 1949 لرمز آخر يعبر عن الطراز السوفيتي، يقع على الشريط الأبيض الذي يتوسط العلم. لكن سرعان ما تم إسقاطه واستعادة الشعار التقليدي، وفي العام التالي بعد قمع الثورة وإسقاطها، وتمت إزالة شعار النبالة من العلم وإنشاء شعار جديد يتضمن الألوان الوطنية، لكن لم تتم إضافته للعلم، وتم اعتماد العلم القديم الذي تم إنشاؤه عام 1957 دون إجراء أي تعديل. يعد علم المجر بسيط التصميم، فهو عبارة عن مستطيل مقسم لثلاثة أجزاء متساوية بشكل أفقي، ويتضمن ثلاثة ألوان وطنية، وهي الأحمر في الأعلى، والأبيض منتصف العلم، والأخضر أسفل العلم، ونسبة عرض العلم إلى طوله هي من 2 إلى 3. تم ذكر الألوان الثلاثة في حفل التتويج المجري الذي أقيم عام 1608، وتحددت معاني ودلالات الألوان التي اتخذها الشعب المجري في علمهم الوطني، وتم التأكيد على أن الألوان الثلاثة تشير إلى رموز وطنية في المجر. اللون الأبيض يرمز إلى الأنهار ويعبر عن الوفاء والإخلاص. اللون الأحمر يشير إلى الدماء التي سفكت في معارك عديدة شهدتها المجر. اللون الأخضر يعبر عن الثروة الطبيعية ويمثل الخضرة والجبال الخضراء.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

ليس هناك أي شيء ضروري لتحقيق نجاح من أي نوع أكثر من المثابرة، لأنه يتخطى كل شيء حتى الطبيعة. عندما أقوم ببناء فريق فأني أبحث دائماً عن أناس يحبون الفوز، وإذا لم أعثر على أي منهم فإنني أبحث عن أناس يكرهون الهزيمة. لا يقاس النجاح بالموقع الذي يتبوأه المرء في حياته بقدر ما يقاس بالصعاب التي يتغلب عليها. عندما لا تعرف ماذا تفعل يبدأ عملك الحقيقي، وعندما لا تعرف أي طريق تسلك تبدأ رحلتك الحقيقية. إما الحياة أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. لم يكن أبداً تطوير الذات مصطلحاً فحسب، بل يكن داخل حروفه العديد من الصفات التي تساعد الإنسان في التطوير من نفسه واستغلال كافة قدراته وإبداعاته، وكذلك إدراك كافة نقاط ضعفه وقوته والسعي لتطويرها دائماً. ولم تقتصر فوائد تطوير الذات لتعود على الفرد فحسب، بل تتسع لتشمل المجتمع أيضاً. لذا لم تتغاضى كافة المجالات عن دس العديد من الأقوال في التنمية البشرية للتحفيز والحث على الأفضل دائماً. السعادة والشقاء كالحق والباطل، كلها من قبل الذات لا من قبل الأسباب والعلل، فمن جاراها سعد بها، ومن عكسها عن مجراها فبها يشقى.

0: راديو شفق، نافذتك لجميع ثقافات العالم.
1: من أهم الخطوات التي نتبعها للحصول على جسم صحي هو اتباع نظام غذائي، وأن نصل إلى الوزن المناسب لنا، وأن نقلل من الأطعمة التي تسبب السمنة وزيادة الوزن. ويجب أن ندخل الأطعمة التالية في نظامنا الغذائي اليومي: الأطعمة النباتية، العصائر الطازجة، الفاكهة، الخضروات. فكل هذه الأطعمة تساعد الجسم على العمل بصورة صحيحة وسليمة وتقينا من الأمراض العديدة. كما لا ننسى دور المكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم، وهذه تكون بوصفة طبيب إن كان الجسم ينقصه نوع من الفيتامينات. ولأشعة الشمس أيضا دور رئيسي في تزويدنا بفيتامين دي، لذا ننصح بالتعرض للشمس يوميا ولمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة على الأقل.

هل تعلم عزيزي المستمع أن المولود الأول للعائلة في معظم الأحيان يكون مميزا ذهنيا وصاحب ذكاء مرتفع بين جميع أخوانه؟ هل تعلم عزيزي المستمع أنه في حال توفي أحد الموظفين في جوجل فإن الشركة تلتزم بدفع راتب شهري قيمته $1,000 لكل ابن من أبنائه والزوجة تظل تحصل على نصف الراتب؟ وهذه سياسة تتبعها جوجل بمنطق إنساني بعيدا عن الربح. هل تعلم عزيزي المستمع أن طلاب الجامعات هم أكثر الناس حرمانا من النوم إذا ما تمت مقارنتهم بأي مجموعة أخرى من الناس؟

المعرفة أمر جيد والإرادة شيء أفضل، أما التصرف فهو أفضل الثلاثة. العقل لا يخشى اللامعقول، والإرادة لا تعرف المستحيل. قوة الإرادة بالنسبة للعقل مثلها مثل رجل قوي أعمى يحمل على كتفيه رجلا كسيحا يستطيع أن يرى. يقال أن النجاح هو السعادة. أعتقد أن حسن الإرادة وخدمة جميع الناس هي النوع الحقيقي من السعادة. الإرادة الجيدة تجعل للقدمين جناحين. ما الإرادة إلا كالسيف، يصدأه الإهمال ويجحذه الضرب والنزال. إذا أهانتك الحياة بارزها بسيف الإرادة وأرسل لها شاهديك العمل والصبر. الإرادة الضعيفة تترجم بأقوال والقوية بأفعال. ابدأ التغيير من داخلك ثم اجعله كدائرة تتسع مع الوقت لتشمل جميع من هم حولك.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: وبنقرة واحدة
1: راديو الشفق.
2: استمر في التخطيط. الالتزام بالجدول الزمني عند العمل على نجاح أهدافك، فامنح ذاتك تحديات وفقا لتقويمك الشخصي، مثل سأنهي دورة تدريبية بحلول نهاية العام، أو سأحاول 3 استراتيجيات تسويق جديدة هذا الربع. تجنب الإفراط في العمل. من الهام التركيز على الهدف وتجنب الإرهاق. يمكن أن يشمل الحفاظ على رحلتك مثمرة وممتعة دون إرهاق نفسك، كما يجب أن يكون الهدف شيئاً يأتي لك السعادة والتحديات الدائمة وليس عبئاً. حتمية الفشل بطريق النجاح الصعب. الفشل هو مرآتك. يقولون من أجل التعرف على شخص معين راقبه في أسوأ أيامه، فكيف يتفاعل ويتعامل مع الفشل؟ يخبرنا العديد عن طبيعته. قد تندهش من معرفة مدى ارتفاع قدرة الفشل لديك. إنه لمن دواعي القوة أن تفهم أن هذا قد يكون أحد أقوى نقاط القوة، ويفصل عن هؤلاء الذين يستسلمون مبكرا، وحتى إذا كانت تأثير الفشل أقل مما كنت تعتقد في البداية، فإن هذه التجربة يمكن أن توفر لك فرصة لتحسين المرونة النفسية. الفشل يطلق العنان لإمكانياتك. يمكن للفشل أن يجعلك في أدنى معنويات، ولكن إذا تمكنت من استغلال الإحباط الذي جعلك تشعر به، فقد يدفع الفشل إلى تجربة أشياء لم تفكر في القيام بها من قبل، فقد يتسبب هذا في إظهار إمكانات خفية ربما لم تكن قد عرفتها من قبل. لو لم تواجه الفشل، يمكن أن تدفع تجربة الفشل إلى الاستفادة من نقاط القوة الأخرى والتفكير الإبداعي، وهذه الصفات التي يمكن أن تضع الخطوة الأولى على طريق النجاح.

أسرار تاريخية. الحرب العالمية الثانية هي واحدة من الحروب العالمية المدمرة والكبيرة التي وقعت في التاريخ الإنساني، حيث بدأت في اليوم الأول من شهر أيلول سبتمبر لعام 1939، وانتهت في اليوم الثاني من شهر أيلول سبتمبر لعام 1945، وذلك بعد 6 أعوام دامية. والدول التي شاركت في الحرب هي دول الحلفاء، وهي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وروسيا وتركيا، ودول المحور وهي ألمانيا وإيطاليا واليابان. تتلخص الأسباب التي أدت إلى نشوب الحرب في نتائج معاهدة فرساي، حيث فرضت دول الحلفاء على الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى معاهدات مجحفة، وخاصة على ألمانيا. الأزمات الاقتصادية، حيث كانت بداية الأزمة في العام 1929، والتي أدت إلى انهماك الكثير من الدول في معالجة اقتصادها، وظهور الأنظمة الدكتاتورية في سلطة بعض الدول، وحدوث المواجهة بين الأنظمة الديمقراطية والفاشية، وانتشار الحماية الجمركية. كل تلك الأمور كانت من أجل امتلاك المستعمرات والسيطرة على الأسواق الخارجية. ومن الأسباب الأخرى الغزو الياباني لباقي مناطق الصين ولمنطقة منشوريا، واتباع الأنظمة الفاشية سياسات خارجية توسيعية وعدوانية، والتوسع الألماني على حساب كل من بولونيا والنمسا، والغزو الإيطالي لدولة إثيوبيا، ووجود إيطاليا وألمانيا في الحروب الأهلية الإسبانية التي عملت على قيام نظام فاشي جديد. نتائج الحرب العالمية الثانية، نتائج بشرية تمثلت في بلوغ عدد الضحايا في العالم من أكثر من 62 مليون نسمة من السكان العسكريين والمدنيين، وعشرات الملايين من الجرحى والأفراد المشوهين، وانخفاض نسبة المواليد لانشغال الآباء في الحرب، وانتشار الفقر والبطالة والأمراض والمشاكل النفسية، وزيادة عدد الإناث بالنسبة إلى عدد الذكور. نتائج سياسية تلخصت في هزيمة النظام الدكتاتوري الذي كان قائما في إيطاليا وألمانيا واليابان، وتغير نظام الحكم في قارة أوروبا الوسطى والشرقية، وتراجع مكانة أوروبا، وظهور قوتين جديدتين في العام هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، ونشأة الديمقراطية الشعبية، وانقسم العالم إلى كتلتين هما الكتلة الغربية والكتلة الشرقية، وتطورت المستعمرات خارج قارة أوروبا، وظهرت حركات التحرير، وعادت كافة بلدان أوروبا إلى حدودها القديمة، وتأسست الأمم المتحدة بعد انعقاد مؤتمر سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1945. وهناك أيضا نتائج أخرى، وهي اختراعات علمية وتقنية ذات أهمية كبيرة، مثل وسائل النقل والعقاقير الطبية والمضادات الحيوية. الاختراعات السلبية مثل القنبلة الذرية النووية، تراجع القوى الاقتصادية لقارة أوروبا، نقص كبير في الأيدي العاملة، ارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة العملات، ظهور مشكلة اللاجئين، وأخيراً التطور في الآليات والتقنيات العسكرية.

الفشل يبني الشخصية. ربما تكون النية الأولى بالفشل قد جعلت الشخص يرغب في الاستسلام تماماً، ولكن بعد تجربة الفشل لعديد من المرات ستقل ألم التجربة تدريجياً، ستتمكن من تحمل أي ضغط أو إجهاد يأتي في الطريق، وتنمي عقلية إيجابية بحزم. وحين تتعلم طريقة التحكم في العواطف خلال المواقف العصيبة تكون قادراً على التفكير بهدوء واتخاذ قرارات أكثر حكمة. الفشل يبقيك متواضعاً. في بعض الأوقات حين تأتي من مكان متميز، أو ربما عندما تكون قد حققت الكثير من النجاحات، يمكنك أن تصبح فخوراً بنفسك. فالإيمان بقدراتك أمر هام بالمثل، لكن الشعور بالفخر القوي قد يؤدي في السقوط إذا لم يتم ضبطه، فيمكن أن تساعدك جرعة من الفشل في تذكيرك بأنه بصرف النظر عن مدى التقدم فهناك دائما مجال للتعلم والتحسين. الفشل خير معلم. إذا لم تفشل أبدا فتوجد صعوبة في تعلم ما يصلح وما لا ينجح، مثل التجربة. يسمح لنا الفشل بفهم ما يحتاجه الناس ويحتاجه النجاح. هذا يعني أننا تمكننا من اختبار أفكارنا وإثبات ما إذا كانت تعمل أم لا. إن وجود هذه التجربة المباشرة يعني أنه لن تنسى بسهولة ما تعلمته، لأن المشاعر الناتجة عن الفشل يمكن أن تدمج الدرس بعمق في ذكرياتك. يقول البعض أنك تفشل حقا فقط حين تتوقف عن المحاولة، لكن في سياقات أخرى هناك وقت ملائم يجب عليك فيه الاستسلام والسير قدما. وأحد أفضل المؤشرات لذلك هو حين تواجه الفشل، ويمكن أن يكون الفشل علامة على أنك تحتاج إلى تحرير ذاتك وتحلم بحلم مختلف، وقد يكون هذا الحلم الجديد هو المكان الذي ستجد فيه نجاحك الذي طال انتظاره.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

لكل منا غاية وطموح يسعى جاهدا للوصول إليه. وخلال تلك الفترة قد تعترينا الكثير من العثرات ونوبات اليأس، ولكن لا نحتاج فقط سوى الاطلاع على بعض أقوال في التنمية البشرية لنستطيع تخطي تلك المرحلة العابرة، إذ تنعم تلك الأقوال بتأثير واضح وفعال على النفس من خلال دفعها للأمام وحثها على المثابرة. فماذا تنتظر الآن وأمامك الفرصة لتفتح ذراعيها لتتشبع ببعض من لمحات الأمل والتفاؤل؟ فقط بادر واعزم الأمر على التطوير من نفسك، وستجد أبواب التنمية البشرية على مصراعيها في انتظارك لتنتقل بك إلى الأفضل. ما تراه في حياتك الآن ليس إلا انعكاساً لما فعلته في الماضي، وما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاساً لما تفعله الآن. ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح. إن ما يسعى إليه الإنسان السامي يكمن في ذاته، أما الدنيء فيسعى لما لدى الآخرين.

اجعل النهاية السعيدة حاضرة في ذهنك، واحرص في كل يوم أن تعمل كي تقترب منها. عندما تتوقف أحلامك تحين ساعتك. الحياة أقصر من أن تهدرها مع أشخاص تبرز لهم أفعالك طيلة الوقت. من يحبك سيرى الخير فيك، ومن يبغضك لن تستطيع إرضاءه. الحياة مستمرة سواء أضحكت أم بكيت، فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها وابتسم. يرى الناجح حلا لكل مشكلة، أما الفاشل فيرى المشكلة في كل حل. العمل بما هو متاح خير من انتظار ما قد يتاح. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء. ليس الخطأ أن تولد فقيرا، لكنه خطأك أن تموت فقير. في اليوم الذي لا تواجه فيه أي مشكلة، تأكد أنك في الطريق الغير صحيح. لا تقارن نفسك مع أي شخص في العالم، إن فعلت ذلك فإنك تهين نفسك. الجميع يفكر في تغيير العالم، لكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. كل الإنجازات وكل الثروات التي تم تحقيقها كانت في البداية عبارة عن فكرة.

التميز في الطرح والتفرد في الأداء تجدونه على راديو شفق.

لا يمكنك تغيير قرارك بين عشية وضحاها، ولكن يمكنك تغيير اتجاهك بين عشية وضحاها. الانضباط لديه قدرة داخلية على خلق المعجزات في المستقبل. التعلم هو بداية الثروة، التعلم هو بداية الصحة، التعلم هو بداية الروحانية. البحث والتعلم هو حيث تبدأ عملية المعجزة لكل شيء. الانضباط الذاتي هو الجسر الواصل بين وضع الأهداف وتحقيق الإنجازات. إذا بذلت مجهوداً أكبر في عملك فسوف تحقق معيشة حسنة، وأما إذا بذلت مجهوداً أكبر على تطويرك الذاتي فسوف تحقق ثروة. لم يعد بوسعنا الآن إهدار الكثير من الوقت لفعل الأشياء البسيطة، بل أصبح علينا أن نقضي القليل من الوقت لفعل الأشياء العظيمة. إذا لم تكن لديك الرغبة في المخاطرة في بعض الأحيان، فعليك أن ترضى بأن تكون شخصاً عادياً. الأمر ليس سهلاً لكنه ممكناً. قال أحدهم ذات مرة إن النجاح هو إلهام بنسبة 10%، و90% منها هو بذل الجهد. لذا يجب عليك قراءة الكتب وتعلم المهارات واتباع الخطوات والقيام بالعديد من التمارين الذهنية.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

لم يكن طريق تحقيق النجاح والوصول إلى الأحلام ممهداً أبداً، ولكنه لم يكن مستحيلاً أيضاً. لذا فإليك الآن بعض من الأقوال في التنمية البشرية للحث على مواجهة الحياة والتصدي لها. 10% من الحياة هو ما يحدث لك، و90% من الحياة هو كيف تتفاعل مع هذه العشرة الأولى. أفضل وسيلة للتغلب على الصعاب هي اختراقها. نحن أمة كتب عليها التحدي، وأمة كهذه يجب ألا تنام. الإرادة هي ما يدفعك للخطوة الأولى عن طريق الكفاح، أما العزيمة فهي ما يبقيك على هذا الطريق حتى النهاية. كن شخصا طيبا مع الذين تمر بهم وأنت صاعد إلى القمة، لأنك ستلتقيهم عندما تهبط منها، فلا أحد يبقى على القمة طوال الحياة. الحياة أغنية فغنها، الحياة لعبة فالعبها، الحياة تحد فواجهها، الحياة حلم فحاول تحقيقه، الحياة تضحية فتقدم لها، الحياة هي الحب فاستمتع بها. سقوط الإنسان ليس فشلا، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط. معظم الناس لا يستمعون بهدف الفهم، ولكن يستمعون بهدف الرد. عندما تفقد الأمل تفقد الرغبة، وعندما تفقد الرغبة تفقد الرؤية، وعندما تفقد الرؤية تفقد الحياة، ونعيش تائهين في سراب الأمل.

قد تثبت لك الأيام أن ما ظننته قلاع من صخور، إنما هي حصون من ورق. فريق منا تصرعه الضربة الأولى، وآخرون تخلق منهم الضربة الأولى أبطالاً. كل الشدائد والعقبات التي واجهتها في حياتي زادت من عزيمتي. قد لا تدرك هذا وقتما تلاقيك المحنة، ولكن ركلة على أسنانك قد تكون أفضل ما يحصل لك في العالم. الموهبة وحدها لا تكفي، استمر دائما، فلا يوجد شيء في العالم يمكنه أن يحل محل الإصرار. لا شيء ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل على الله أكثر من المثابرة، لأنها تتخطى كل العراقيل. احتفظ لخططك في الحياة بقدر كاف من المرونة، يسمح لك بالتعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات. لا تستسلم عند منتصف الطريق، لابد أن تركز على أن تربح النصف الثاني. الهروب هو السبب الوحيد في الفشل، لذا يمكنك أن تنجح طالما لم تكف عن المحاولة. النجاح ما هو إلا بعض الخطوات البسيطة من الانضباط تتدرب عليها يوميا. الأشخاص الناجحون يفعلون ما يرفض غير الناجحين فعله، هذا أمر غير سهل على الإطلاق. لم يعد في الحياة متسع من الوقت للسعي وراء ما يصعب تحقيقه أو ما يمكن النظر إليه بالمستحيل حقا، ولكن لا ينفي ذلك حقيقة الإصرار في التغلب على الصعوبات ومشكلات الحياة، لطالما كان من الممكن الوصول للهدف مع وجود عثرات يمكن تخطيها.

احرص على معرفة أطباع الآخرين قبل البدء بتولي شؤونهم وإدارتهم، وذلك من أجل اتباع أفضل طرق الإدارة كي تحقق النجاح على صعيد العمل والحياة. فتعالوا معي لنتعرف على بعض العبارات في الإدارة الجيدة. احرص على العمل الجماعي واستخدم ذكائك في تولي المهام كي تحقق النجاح الإداري. اجعل ممن سبقوك في مجالات الإدارة الناجحة قدوة لك في هذه الحياة، واسعى نحو المزيد من التقدم والنجاح. ابني نجاحاتك على ثقة بالله أولا، ثم بنفسك وبقدراتك، ثم من هم أسوة. أعلم أن التواصل والحب والتفهم والتقدير على صعيد العمل هم أساس أي إدارة ناجحة. حسن من مهارات الاتصال لديك وتفهم كل من حولك وتعاون معهم على تحقيق ذواتهم، ومن ثم انطلق نحو إدارتهم بنجاح. يعتبر الاتصال بالموظفين من المهارات التي يمكن للمدراء تعلمها تماما، مثل الرسم والنحت والسباحة. كن صادقا مع موظفيك واحترمهم جيدا، واعلم أنهم سيكونون عونا لك على تحقيق النجاحات. تحدث إليهم بطريقة الإصلاح والتحفيز وليس اللوم والتوبيخ، اللذان يعتبران أكثر قتلا للإبداع.

علم ملكية هابسبورغ. لقد تم إبرام معاهدة رانيفيلدن في النمسا، والتي تولى على إثرها ملكية النمسا سلالة هابسبورغ، والتي كانت عام 1283، وكان حينها عالم النمسا الشائع هو راية فيها اللون الأحمر والأبيض ومن ثم الأحمر. إلا أنه ومع الوقت أدخلت عائلة هابسبورغ العلم الأصفر والأسود إلى أراضي النمسا والمجر، وقد كانتا من ضمن أراضي الإمبراطورية النمساوية، وظلت الألوان الصفراء والسوداء ألوانا للعلم وللبيت الملكي والعائلة التي تقطن فيه. وقد عدت عائلة هابسبورغ العلم الأصفر والأسود امتدادا واقتباسا من الراية الصفراء المتوشحة بالنقش الأسود للإمبراطورية الرومانية حينها. بقي علم النمسا راية صفراء وسوداء حتى نهاية حكم الإمبراطورية الرومانية عام 1806، والإمبراطورية النمساوية عام 1918، وعندئذ رفعت النمسا رايتها القديمة بعد عام 1918، وظهر هذا العلم ثانية بحلية جديدة عام 1945، بعد أن اندمجت النمسا مع ألمانيا. وقد أصبح تصميم العلم حينها عبارة عن راية حمراء وبيضاء وحمراء يتوسطها نسر أسود، ليصبح هو العلم المعتمد للنمسا. اللون الأحمر. لقد ارتبط اللون الأحمر في علم النمسا بفكرة الحب والحرب، بالإضافة إلى تفوق شعب النمسا وانفتاحهم على بقية الثقافات والحضارات، في حين أن هناك من قال أن هذا اللون هو رمز للقوة والشجاعة التي أظهرها الشعب النمساوي في معاركه. اللون الأبيض. وقد ربطوا اللون الأبيض المتواجد على علمهم بصفاء الصدق وسطوع الحقيقة.

0: راقصين من الكآبة هربينا.
1: أخبار فنية، سياسية، عالمية، زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

تطوير الذات في العلاقة مع الشريك. ينبغي على كل إنسان المحافظة على شركائه ومنحهم الفرص العديدة عن تطوير الذات في علاقتنا مع الشريك. لا تسمح لمشكلات الحياة إنهاء علاقتك بالشريك، ولكن قم بإنهائها دون تردد واجعل علاقتك به أقوى. لو أنك لا تحب الشريك، حاول أن تحبه واسعى إليه، فهناك ما هو أكبر من الحب مثل العشرة والأبناء والذكريات. كن صبوراً على شريك حياتك وحفزه لأن يقتدي بك ويهتدي بخطاك. لا تجعل الفشل يقتل علاقتكما منذ البداية، واسعى نحو إنجاح العلاقة واعطي الفرص للشريك حتى لا يأتي يوم وتندم. أطلق لخيالك العنان واسعى نحو حياة جميلة مع شريكتك كتلك التي تخيلتها. لا تقل مستحيل، وإنما خذ وبادر نحو الإصلاح، فالشريك هناك تنتظر منك أن تمد يديك نحوها. كن مسؤولا عن حياتك وحياة الشريك، واعلم أنه لا أحد سواكما يمتلك مفتاح التغيير. ازرع كل يوم شجرة في العلاقة وانتظر حتى تنضج وترى ثمار ما زرعته من حب واهتمام ورعاية.

شفق وياكم، خليكم ويانا.

استمتع على طول الطريق. التأكد من الاستمتاع بالخطوات التي تتخذ باتجاه تحقيق الأهداف. قد يكون للنجاح بعض التحديات، لكن الاستمتاع خلال تعلم أمور جديدة والتعرف على أشخاص جدد يمكن أن يشجعك ويجعل الرحلة رائعة. يمكن أن يكون تعلم ما يمكن القيام به أمراً مثيراً، لذا من المهم أن تبقي أهدافك خفيفة وممتعة من أجل الحصول على تجربة إيجابية عاطفياً. كن صادقاً مع نفسك. إذا وجدت أن هدفك وصل لطريق مسدود، فقط يجب أن تكون صادقاً مع ذاتك بشأن الأسباب. فبعد أن تتوصل إلى فهم الأمر، حاول إيجاد حل لدفع ذاتك للنجاح، فتحدى النفس لتجربة استراتيجيات مختلفة. فكر بإيجابية. من الهام أن تحافظ على الفكر الإيجابي وأن تؤمن بالقدرات في تحقيق أهدافك، فإن التفكير الإيجابي يبقي التوقعات العالية ويذكرك بما هو مستطاع. قد تكون التحديات، لكن تذكر أنها مؤقتة، واستمر في الاعتقاد بأنك قادر على الوصول للنجاح. من الهام أن تعتمد على ذاتك عن طريق التركيز على الإجراءات التي يمكن اتخاذها. كما يمكن أن يؤكد لك هذا أنه على الرغم من التحديات، فقد قمت بقصارى جهدك.

0: خطوات سر النجاح في الحياة. ابحث عن شغفك لكي تكون ناجحا. من المهم تحديد ما ترغب به في الحياة مع الوضع في الاعتبار قراءة الكتب أو أخذ دروس حول مواضيع مختلفة حتى تجد شيئا يثير الاهتمام. يساهم العثور على الأمر الذي أنت شغوف به على الاستمتاع بالخطوات التي ستقوم لاتجاه تحقيق أهدافك. معرفة ما إذا كانت هناك فرصا وظيفية جائزة في شغف المعرفة، ما إذا كان هذا شيئا ترغب بمتابعته. إظهار الالتزام. الالتزام معناه تكريس الذات للنجاح والعمل بجد في كل الظروف. تحديد أهدافا قصيرة وطويلة الأمد واتخاذ إجراءات كل يوم للوصول لها. يمكن أن يساهم إظهار الالتزام في الحفاظ على المحفزات خلال تحقيق هذه الأهداف، وبالأخص حين إكمال المهام التي تساعد في الأهداف الأكبر. فقد تكون هذه الأهداف هادفة، لكن تذكر أن وضع خطة واقعية وجدول زمني. التعلم من الرحلة الحياتية. بدلا من التركيز القوي على نتائج الإنجاز والحرص على الخطوات الصغيرة اللازمة لتحقيق النجاح، فإذا سمحت لذاتك للاستمتاع بالإنجازات الصغيرة على طول الطريق، فإن الوصول إلى أهدافك يمكن أن يكون أكثر قدرة على التحقيق. ومن الأرجح أن يبقى على المسار السليم. يمكن أن تعلم كل خطوة تخطوها دروسا يمكن تطبيقها في الأهداف والتحديات المستقبلية.
1: أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

عالم كوبا. تعد كوبا من أقدم دول البحر الكاريبي، وقد اشتهرت بخصائصها الجغرافية المميزة، ويتميز علمها بتصميم بسيط ينفرد به عن أعلام الدول المجاورة. جاء اختيار علم كوبا لأسباب تاريخية بارزة، ومن أبرز هذه الأسباب استقلال كوبا الذي ترك انطباعاً في تصميم العلم من خلال النجوم البيضاء التي ظهرت في العلم بتعديلاته المتعاقبة، وبعض النظريات تفسر سبب اختيار علم كوبا كانعكاس للتأثيرات الماسونية التي توغلت في تلك المنطقة الجغرافية، ولذلك ظهرت المثلثات في تصميم العلم. يعد العلم الكوبي من أشهر أعلام الكاريبي بألوانه المميزة وبتصميم العلم الذي لم يحشد الكثير من الرموز بخلاف بعض أعلام الكاريبي. لألوان العلم الكوبي دلالات وطنية هامة، حيث استلهم منها الكوبيون معاني عديدة أثناء الحروب التي خاضوها على مر السنوات. فاللون الأزرق وهو يرمز إلى السماء الكوبية، وإلى جانب ذلك فهو يرمز إلى معاني السلام بين أفراد الشعب. اللون الأبيض وهو يرمز إلى التصالح الذي يتصف به الكوبيون في معاملاتهم. اللون الأحمر وهو يرمز إلى بذل دماء سكان كوبا في كل الحروب التي خاضوها، وإلى شجاعتهم وتضحياتهم بأرواحهم للدفاع عن أوطانهم. وبشكل عام يفتخر الشعب الكوبي بألوان أعلام بلادهم، ويستلهمون منها العديد من المعاني الوطنية والعدالة. ورغم أن دولة كوبا ليست من أقوى دول العالم في اقتصادها أو مستوى المعيشة أو نظام الرعاية الصحية بها، ورغم أن دولة كوبا ليست من أقوى دول العالم في اقتصادها أو مستوى المعيشة أو نظام الرعاية الصحية بها، إلا أن سكان كوبا يتميزون بوطنيتهم واحترام علم بلادهم والموت تحت رايته متى تطلب الأمر ذلك.